تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال أحد سكان القدس الشرقية في الستينيات من عمره بشبهة قتل فاطمة الرجبي في 61 من عمرها، والتي اختفت منذ يوم الأحد عقب خروجها من منزلها. وخلال التحقيقات عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية لم تحدد هويتها بعد، ونقلت إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليها وتحديد ظروف وفاتها. هذا ومن المقرر عرض المشتبه به اليوم على محكمة الصلح في القدس للنظر في طلب تمديد اعتقاله. في بلدة تل السبع في النقب توفي الفتى سالم إبراهيم أبو رقيق في 13 من عمره، وذلك بعد أسبوعين من إصابته في حادث اصطدام مركبة بدراجة هوائية. يشار إلى أن الحادث أسفر حينها عن وفاة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق. دعت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية في المدينة إلى وقفة احتجاجية اليوم السبت، احتجاجا على مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة عقب مطاردة بوليسية. ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة عند الساعة 17:00 من الدوار الأول في مدينة أم الفحم. في الضفة الغربية أصيبت مساء أمس فتاة بشظايا رصاص حي أطلقه مستوطنون في بلدة عقربة جنوب نابلس. وأفاد رئيس بلدية عقربة صلاح جابر بأن مستوطنين أطلقوا النار على فتاة في 18 من عمرها أثناء تواجدها أمام منزلها في المنطقة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى إصابتها حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية أمس عن ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في القطاع. وبحسب المصادر استهدفت القوات بالمدفعية والطيران مناطق متفرقة في قطاع غزة بينها النصيرات والبريج وجباليا وخان يونس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة كاملة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. وفي مقابلة هاتفية مع قناة نيوز نيشن، سأله المراسل عن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال إبادة إيران، فأجاب ترامب: سنرى ماذا سيحدث. في خبر آخر، أعلن الرئيس الأمريكي حظر شبكة CNN وMS Now وبوليتيكو من العمل في البيت الأبيض، متهما إياها بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته للولايات المتحدة. كشفت مصادر عسكرية يمنية أن جماعة الحوثيين أرسلت آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. وأكدت المصادر أن القوات العسكرية التابعة للحوثيين والتي شاركت في اقتحام الساحل الغربي يجري نقلها

0: إلى مأرب. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
2: لا
1: 38.
2: يلا نعد.
1: باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل ابيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا جليل، كفر كنال، بعين دير الاسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
3: شفت.
1: لحظة نسينا نقول
4: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفعل.

0: الخاص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به من سكان القدس الشرقية في الستينيات من عمره بشبهة قتل السيدة فاطمة رجبي في 61 من عمرها، والتي اختفت منذ يوم الأحد عقب خروجها من منزلها. وخلال التحقيق عثرت الشرطة على جثة امرأة في القدس الشرقية لم تحدد هويتها بعد، ونقلت إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليها وتحديد ظروف وفاتها. هذا من المقرر عرض المشتبه به اليوم على محكمة الصلح في القدس للنظر في طلب بتمديد اعتقاله. في بلدة تل السبع في النقب توفي الفتى سالم إبراهيم أبو رقيق في 13 من عمره، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بحادث اصطدام مركبة بدراجة هوائية. يشار إلى أن الحادث أسفر حينها عن وفاة ابن عمته سليم عيد أبو رقيق. تنظم في أم الفحم اليوم وقفة احتجاجية عقب مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة، وذلك بدعوة من بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية في المدينة. وبحسب الدعوة تنظم التظاهر عند الدوار الأول في أم الفحم في تمام الساعة 5 مساء. في الضفة الغربية أصيبت مساء أمس فتاة في 18 من عمرها بشظايا رصاص حي أطلقه مستوطنون في بلدة عقربة جنوب نابلس. وأفاد رئيس البلدية بأن المستوطنين أطلقوا النار على الفتاة أثناء تواجدها أمام منزلها في المنطقة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى إصابتها حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. في قطاع غزة أفادت وزارة الصحة بارتقاء 5 أشخاص خلال الساعات 24 الأخيرة وإصابة 28 آخرين. وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار إلى 1386 ضحية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب إن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع واشنطن فيما يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. في خبر آخر، أعلن الرئيس الأمريكي حظر عدد من الشبكات الإعلامية بينها شبكة CNN من العمل في البيت الأبيض، متهما إياها بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار رئيس وإدارته للولايات المتحدة. وقال ترامب أنه سيتخذ إجراءات مماثلة بحق المزيد من وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة على حد قوله. أعلن الدفاع المدني السعودي عن انتهاء حالة الخطر بعد أن أصدر تحذيرات للمرة الثانية من احتمال وجود خطر في الرياض ومدينة الخرج الشرقي العاصمة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين. وجاءت التحذيرات بعد ساعات من قول المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة أحبطت محاولات إجرامية لم يحددها في العاصمة اليمنية صنعاء، ملقيا باللوم على السعودية ومتوعدا بالرد. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح الذي استهدف مسجدا داخل المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا بينهم 16 شرطيا، وذلك حسب ما أفاد به مسؤول في الشرطة صباح اليوم السبت. وذكر مسؤولون أن منفذ الهجوم صدم بسيارة مفخخة منشأة الشرطة أثناء أداء أفراد الشرطة وعائلاتهم الصلاة داخل المسجد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي.

القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا الساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس لحظات، وتلتقون الزميل الأستاذ فهمي فرح. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وفي الصباحات الخريفية يتمتع في هذه الصباحات الباردة يتمتع الناس بصوتها الملائكي كل صباح، فهي لا تثرثر ولا تردد ولا تغني، إنها تجدو، تلك هي فيروز الصباح، يحرص الناس إلى الإنصات إلى صوتها مع إطلالة كل يوم جديد، ليس لكونه فتانا بلحن آسر ولا لأنه يختزل منظومة جمال متكاملة قاومت الزمن لأكثر من نصف قرن، بل لأنه صوت مسالم لا يحمل في طياته الدفيئة سما ولا يتغلف بقناع كاذب ولا يخفي خنجرا يطعننا في أفكارنا وقناعاتنا، سرها كامن في نقائها، إنها لا تتآمر علينا وهذا يكفي. صوتها الطاهر السيدة فيروز لا يذكرنا بضغينة ولا يحمل في جوفه تصريحا أحمق ولا يقرر فجأة أن يكون ملكا علينا أو أن يرأسنا ولا أن يدعونا إلى حزب من الحمقى أو إلى برلمان من المغفلين. إنه صوت السعادة المتجددة، لذلك كان لقاء الصباح ويبقى لقاء لهفة بين قلوب متعطشة للجمال وصوت ملائكي يطل من شرفة الحب ليلقي التحية ويعانق القلوب. إنه صوت السيدة فيروز. صباح الخير من إذاعة الشمس.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: وتحيين اللي بتابعوا معنا في هالصباح في 20 من أيلول 2026، خاصة إلى الصديق الغالي مخول مخول اللي كتير انبسط على المقدمة عن السيدة فيروز، ما أجملها وما أدقها تفاصيلا. أحلى صباح ولك منا كمان كل التحيي والمحبة مخول مخول حبيبنا، صباح الخير.

0: الصديق والزميل نايف خوري، تحياتي لإلك يا وسيم المحيي. ابتسم، أشرق نورا وانثر العطر فواحا، فتمتد عروق الفرح إلى ثنايا القلب، وتصبح المحبة شلالا للمشاعر ويقظة للروح. ابتسم، فالشمس لا بد أن تشرق وأن تملأ الأرض خيرا. طاب يومك ويوم المستمعين. الزميل الصديق نايف خوري، صباح الخير من إذاعة الشمس، من كل المحبة.
1: البطل بدي صرخة بطل مثل كل أبطال.

عند العصي مش مثل البقلة. نحن دكتور لويس الحاج خي انت رسمتنا دكتور، الله يطول بعمرك عمر السامعين يا ابونا لويس، اعطيتنا نفحتنا بالدكتوراه الفخريه، وهي نفحه من روحك الطيب الطاهر ابونا لويس الحاج. كان عيد على شرفكم وشرف.

أصدقاء يكتبون تحية طيبة للصديق سميح نخاش أبو الأشرف وستة صباحا، بحكي لي عن أثار الصدقة على نفسية الإنسان، فإنها ضرورية جدا، أي أنك تعطي المال لمن يحتاجه، فذلك يجعلك تشعر بالقوة بأنك قهرت البخل في نفسك، وهذا يمنحك مناعة في جسمك، حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فالصدقة صيانة للنفس ووسيلة لتقريب الأهل ومقربة حميدة من الله عز وجل. فكما أن جهاز الكمبيوتر يحتاج إلى برمجة للحماية من الاختراق، فالصدقة هي بمثابة برمجة للنفس البشرية تقيها من الفيروسات الغبية والضارة وغيرها. اللهم وفقنا واجعلنا من المتصدقين الصادقين الراغبين في رضاك يا رب العالمين، اللهم أمين. شكرا أبو أشرف على هذا الدعاء وهذا الكلام الطيب. سميح نخاش، شكرا.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم، وجودة لا تضاهى. عبر الويز، باترون لمواد البناء بير المكسور. بتشرفونا
2: يا باترون.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش شو خاص؟
4: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الاهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظر العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
10: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
11: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
12: لا، 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعيني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
13: شفت كيف 38 فرع؟
14: شفت.
13: لحظة،

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: اسمحوا لي أرحب بالزميل عدي ياسين، المايسترو عدي ياسين، اللي انضم إلى عمله دؤوبا ومجتهدا دائما. صباح الخير عدي.

الأصدقاء اللي بيكتبوا دايما واللي بيحيوا بها الصباح. الصديق جميل أبو سمرة تحياتي لإلك، كمان الصديق الغالي علينا كامل برغوتي، والصديق وليد عواد، وكل الأصدقاء اللي بتابعونا في الصباح. إن شاء الله دايما نهاركم سعيد وطيب ويحمل لإلنا ولإلكم كل خير. تحياتي لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، إن شاء الله دايما خيرا. ونحن في 20 من سبتمبر أيلول 2026. مارون عبود يمكن تذكروا الكاتب اللي كتب قصص جميلة عن حياة الفلاح وحياة الراعي في لبنان، وقال إنه كتار منا بيحسدوا الرعيان، ولكن عندما تحدث إلى الراعي وقال له أنه أنا بفيه من الصبح بكير وبطلع مع القطيع وبحافظ على القطيع من شر الذئاب وما إلى ذلك، وأعود مساء وبكفيني الحر وبكفيني القر مرات والناس يحسدوننا. ولكن هنالك فجوة دائما بين الحقيقة والخيال. السيدة فيروز غنت إلى راعية في العام 1953.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: كثير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
2: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، خمس نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 54 عاما بجروح خطيرة أثناء ركوبه دراجة هوائية على شارع 44 في منطقة الرملة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سافروفي لاستكمال تلقي العلاج. طالبت عائلة الرجب الجهات القانونية والمختصة بتوسيع التحقيق في جريمة مقتل الحاجة فاطمة الرجب وكشف جميع ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين. أكدت العائلة في بيان على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل أو تصرفات انتقامية. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به من سكان القدس الشرقية بقتل السيدة فاطمة، كما أعلنت العثور على جثة امرأة لم تحدد هويتها بعد ونقلت إلى معهد الطب الشرعي. جدد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارته في جنوب لبنان مستهدفا المنصوري والنبطية الفوقة وكفر تبنيت حسب ما أكدت التقارير اللبنانية. وفي سياق متصل أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن الرئيس نواف سلام غادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل الانتقال إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين ودوليين. في قطاع غزة أفادت وزارة الصحة بارتقاء 5 أشخاص خلال الساعات 24 الأخيرة وإصابة 28 آخرين. وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار إلى 1386 ضحية. أعلن الدفاع المدني السعودي عن انتهاء حالة الخطر بعد أن أصدر تحذيرات للمرة الثانية من احتمال وجود خطر في الرياض ومدينة الخرج شرق العاصمة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين. وجاءت التحذيرات بعد ساعات من قول المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة أحبطت محاولات إجرامية لم يحددها في العاصمة اليمنية صنعاء، ملقيا باللوم على السعودية ومتوعدا بالرد. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح الذي استهدف مسجدا داخل المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا بينهم 16 شرطيا، وذلك حسب ما أفاد به مسؤول في الشرطة صباح اليوم السبت. ذكر مسؤولون أن منفذ الهجوم صدم بسيارة مفخخة منشأة الشرطة أثناء أداء أفراد الشرطة وعائلاتهم الصلاة داخل مسجد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وحيفا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد شكرا للزميلة ياسمين غماد، تحيتي للمتابعات للمتابعات والمتابعين. 19 من سبتمبر أنا قدمت يوم على أي حال الخطأ مردود. إحنا قبل الانتخابات 27/10 بيذكرني يعني الزعيم اللي حارب هتلر في بريطانيا بالحرب العالمية الثانية وينستون تشرشل عن البرلمانات، شو بيقول؟ إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم انظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه، وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه وأيها يستحق ضرب الأحذية. وينستون تشرشل كأنه يعيش بيننا وفي بلادنا. تحيتي، هذا كان زمان ولكن ما زالت تأثير إلى يومنا هذا. صباح الخير، تتذكروا رياض شرارة؟ المقابلة مع ملحم بركات كان عملها رياض شرارة آنذاك.

الثلاثي رونزا ملحم بركات وعايدة شلهوب، وشاركهم كمان الإعلامي المشهور الراحل رياض شرارة. صباح الخير.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال. تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع. كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكس

0: وبعد أعزائي متابعاً معكم ومع كنا وتحية طيبة للمرشد السياحي الأستاذ فوزي ناصر. الله يسعد صباحك أستاذ فوزي، يعطيك العافية.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني اخترناك لجولة خريفية في الصيفية القصيرة أستاذ فوزي، أين يمكن أن تقترح على المستمعين اقتراحاً لهذه الجولة؟
1: مظبوط، أنا فجأتني أنت بدش أحضر، أما
0: إنك لها يا أستاذ فوزي، إنك لها
1: على طريق.
0: نعم نعم،
1: بما أني على الطريق فبدي أحكي عن الطريق اللي أنا ماشي فيها.
0: أي نعم، يعني
1: بالواقع نعم، كوبا جسيب شمالا حتى البصة.
0: نعم،
1: أنا بهاي الطريق إسا وبقدر أحكي لكم شو في بالطريق.
0: نعم،
1: أنا قريب علي كوبا جسيب. كوبا جسيب اللي بيخترقها شارع 70، وهي قرية معروفة إنه قرية مركز ثقافي مهم، مركز تعليمي مهم، مركز تجاري مهم، وكانت لحد فترة مش بعيدة مركز لكل القرى اللي حواليها.
0: نعم، يعني متذكر أستاذ فوزي يمكن أول مدرسة ثانوية كانت في كفر ياسيف في الشمال.
1: كفر ياسيف وبرامي وبعكا.
0: نعم، رامي وعكا
1: وبالناصري.
0: وبالناصري، نعم.
1: هاي القرى اللي كانت المدارس كانت بالجليل بالخمسينات.
0: نعم،
1: عكا والناصري وكفر ياسيف والرامي. فهي مركز ثقافي ومركز تعليم، مركز تجاري كانت للمنطقة على مر التاريخ يعني كل الوقت. واليوم بنقدر نعرف انه قرية كوبا جسيف فيها اثار قديمة من ايام البيزنطيين. في موقع بسموه ديدبي، وجدوا هناك، هاي غربي البلد، وجدوا هناك اثار من ايام الفرنجة الصليبيين ومن ايام البيزنطيين من قبل.
0: نعم،
1: موقع بسموه الدار الغربية. الدار الغربية هي الغربية شارع 70.
0: نعم،
1: اي ما كانتش منطقة عمار، اما مؤخرا صارت منطقة عمار، وصارت كأنه الشارع 70 اللي كان خارج البلد هو بيخترق البلد.
0: نعم،
1: فيها هاي يعتقد انه كوبا جسيف على انقاض مدينة اكشاف القديمة. في بعض الباحثين بيقولوا انه في مدينة كنعانية اسمها اكشاف اللي كانت موجودة في هذا المكان. ويذكر انه في هاي القرية هناك مقام مهم جدا للطائفة المعروفية، مقام الخضر، وهو أهم المقامات. هذا الأقيم في كوبا جسيف اللي تبطلع بالأرض رجل ما اسمه حسن صبح، ما كان عنده أولاد.
0: نعم،
1: فتبطلع بالأرض إلى الوقت، وعلى هذا الوقت بنت
0: طائفة
1: المعروفية.
0: نعم،
1: بواسطة الشيخ مهنة طريف.
0: نعم،
1: أهل الطريف أبا عن جد كانوا دائما في عندهم مبادرات دينية، فهن اللي رمموا مقام النبي شعيب، هن اللي رمموا أقاموا المقام وداروا بال عليه في كوبا جسيف. وفي كل سنة بعتقد 25
0: نعم دائما، يعني أستاذ فوزي الأعياد للطائفة المعروفية عادة 25 أربعة
1: وخمسة. أي مش دايما، مثلا
0: مش دايما.
1: سبلان 14.
0: نعم، سبلان حرفيش
1: 10 9
0: حرفيش
1: 10 9.
0: نعم،
1: هذا المقام بيعملوا فيه زيارة، بسموها زيارات. نعم، مش أعياد. نعم، زيارات، بيزوروا المقام وبيلتقوا هناك وبيصلوا وبيقوموا بواجبات دينية وواجبات اجتماعية.
0: نعم،
1: فاليوم المسؤول الكبير في الطائفة هو معروف انه الشيخ موفق طريف، مكمل اباء واجداده.
0: نعم،
1: بعد كوبا جسيف في عندنا مفرغ على اليمين لقرية ملاصقة تماما ومتداخلة مع كوبا جسيف اسمها ابو سنان.
0: نعم،
1: يعتقد انه هي كانت قلعة فرنجية باسم بوسنين. إذا في ايام المماليك سنة 1266 دمرت هذه القلعة. وفي القرية مقام النبي زكريا، وفي القرية في عندنا كنائس قديمة خاصة الكنيسة الأرثوذكسية لنص البلد، قديمة جدا. وبعد أبو سنان بنمر على اليمين في عنا

0: تل أثري بسموه تل ميماس، رأساً مباشرةً بعد الخروج من مفرق أبو سنان عند تل ميماس على إيدنا اليمين، تل ميماس اللي كان مسكون لحد قبل مئات السنين، ثم هجر وسكانه راحوا على القرى القريبة. بعد أبو سنان، بعد ميماس مباشرةً في انحناء على اليمين بالشارع على يسارنا في محطة بنزين، وراها في دوار، على الدوار في قرية أو بقايا قرية عربية اسمها كويكات.
1: نعم.
0: في مدخل كويكات في عنا مقام، مقام القرشي.
1: القرشي.
0: المقام بعده محفوظ لحد اليوم، يجمع مدخل البلد بالضبط.
1: نعم يا سيدي.
0: في بعض البيوت بعدها بالقرية مستعملة مثل الجامع وبعض البيوت القديمة، والمقبرة كمان موجودة ما حدا بنى عليها، وبني على المقاد القرية مشاب اسمه أو كيبوتس اسمه بيت عيمك.
1: نعم.
0: أو بيت عيمك.
1: بيت عيمك نعم.
0: سبعد مباشرة على اليمين في مفرق ودي على قرية عمقة العبرية، وهناك كان في قرية عربية اسمها
1: عمقة،
0: قرية أتذكر اسمها.
1: نعم عمقة. نعم. مش الشيخ دنون.
0: لا قبل الشيخ دنون.
1: كمان رايح عن بالي أنا. على أي حال لما تتذكر بتقولنا. نعم. إذا في حدا من المستمعين
0: عمقة العربية، عمقة العربية
1: عمقة, عمقة نفسها، هي نفسها. نعم. نعم.
0: عمقة نفسها على أنقاضها في مستوطنتين.
1: نعم.
0: واحدة اسمها أشراط، واحدة اسمها تحمل نفس الاسم عمقة.
1: عمقة نعم.
0: قبل نسيت شغلة،
1: مش عمقة،
0: كنا بنعرف قصة جفرة وياها الربع.
1: نعم نعم.
0: هاي أصلها من كويكات،
1: من الكويكات.
0: من الكويكات.
1: نعم.
0: في كويكات كان في شاعر بحب بنت عمه وتزوجها وبعدين طلقت منه، فصار يتغزل فيها ويكتب عنها شعر.
1: نعم.
0: اسمها رفقة نايف نمر الحسن.
1: رفقة نايف نمر الحسن، الاسم الرباعي حافظه يا أستاذ فوزي.
0: اسمها اسم خطيبها أو اللي تجوزها.
1: نعم.
0: أحمد عبد العزيز علي الحسن.
1: نعم.
0: نفس العيلة.
1: نعم.
0: إسا لما اطلقت صار يتغزل فيها وكلها جفرة وياها الربع، نزلت على العين جرتها فضة وذهب، حملتها الزيني جفرة وياها الربع، ريتك تقبريني تدعسي على قبري تطلع مرمية. وصاروا يدلفوا عليها وألف كثير شغلات من هالشكل، كل ما راحت على العين ورجعت وتغزل فيها، وهي تزوجت ابن خليتها بعدين
1: ب
0: 48 بالتهجير، هجروا إلى لبنان وظلوا هناك يظنون توفوا، الله يرحم الجميع.
1: الله يرحمهم. يعني يعني قلنا. يعني قصة جفرة وياها الربع مربوطة بالكويكات أستاذ فوزي.
0: الكويكات.
1: نعم.
0: بعد عمقة، بعد عمقة نلاقي على يميننا مفرق ودي على ينوى حجات.
1: نعم.
0: هناك في خربة قديمة بسموها خربة كليل. خربة كليل اليوم فيها أثار صهاريج ماي، وفيها أثار قبور، وفيها أثار أبار ماي، وبني هناك مستوطنة يسموها كليل، مستوطنة يهودية يسموها كليل.
1: كليل.
0: وراها مباشرة في عندنا الشيخ دنون. الشيخ دنون قبل المفرق، على مفرق الشيخ دنون عيدنا اليسار في عندنا شجرة صرو كبيرة كل واحد بمرق بشوفها، هاي في هناك مقام بسموه مقام الرفاعي.
1: نعم.
0: أو قبور الرفاعي.
1: نعم.
0: في داخل القرية في عندنا مقامين، الشيخ دنون توفى سنة 1053.
1: نعم.
0: والشيخ داود توفى سنة 1050،
1: يعني قريبين
0: ورا بعض.
1: نعم.
0: الشيخ داود والشيخ دنون يقال إنهم دول اثنين إخوي.
1: نعم.
0: بعد مباشرة يميننا في محطة كهرباء ومقبرة لليهود، هناك في طريق على اليمين بتوصل لقرية اسمها الغابسي.

0: هي هاي أمجرت بعد احتلالها بشهر 10 سنة 1948. جيش إسرائيل احتل المنطقة وبقي منها المقبرة وبقي منها الجامعة. قبل حوالي 20 أو أكثر 25 سنة حاولوا ترميم الجامعة، فأجت السلطة حطت سياج حواليه ومنعت أي واحد يرمم الجامعة. لكن الوصول لهناك متيسر، الواحد يوصل بالسيارة بيوصل المقبرة. جنب الجامعة تماما في شجرة ضخمة جدا قدسوها الناس سموها السدري، هي سدر، شجرة سدر.
1: سدر نعم.
0: أحيانا هاي نحن نعرفها، أحيانا إحنا بنلاقي شجرة تشبهش المحيط اللي هي موجودة فيه، فالناس بتحس إنه إشي غريب قدسوه.
1: نعم.
0: إسا إحنا السدر موجود عندنا بمنطقة الغور.
1: نعم.
0: ومنطقة النقب.
1: النقب نعم.
0: شو بنلاقي بالجليل؟ يا دوب يعني نادر ما نلاقي سدر. لما لاقوا سدر طلعت فقدسوها، ودائما في محلات بسموها ستنا السدري.
1: نعم.
0: فبعدها نيجي على
1: من أشهر أنواع من أنواع العسل، عسل السدر أستاذ فوزي. نعم. نعم.
0: نيجي على الكابري.
1: نعم.
0: الكابري قبل مفرق الكابري على يميننا في موقع اللي فيه المقبرة وفي عيون، عيون على اليمين وعيون على الشمال.
1: نعم.
0: على اليمين في عينتين وعلى الشمال في عينتين. من هناك تبدأ قناطر المي أو مشروع المي منذ أيام الهيلينيين حتى 1948. قنوات المي كانت تنقل من هاي المناطق لعكا.
1: لعكا نعم.
0: ولحد اليوم اللي بيسافر من عكا شمالا على شارع 4 بلاقى يمينه قناطر. هاي القناطر اللي بنيت في أيام سليمان باشا.
1: نعم.
0: وضية الجزار بسموه سليمان باشا العادل. فالبداية من هناك. إذا بفوت على جوا بلاقي بقايا طحونة، طحونة مي، طحونة قمح على المي، والقناة اللي بيجيب عليها بعض الموجودات ومحفوظات. يعني الواحد بيقدر يفوز يشوف تماما طحونة كيف كانت تشتغل. وهناك بنلاقي بقايا سيارات قديمة محفوظة هاي للجيش الإسرائيلي.
1: نعم. من 48 يمكن.
0: أي من 48 شهر أذار 48.
1: نعم.
0: شهر أذار 48 حاول الجيش الإسرائيلي يشق الطريق إلى يحيى عام. يحيى عام لجدين.
1: نعم.
0: وين قلعة جدين؟ هناك في كيبوس اسمه يحيى عام. هذا كان موجود قبل 48. فحواليه كله عرب. لما ولعت الحرب حسوا إنه في هذا محصور. هو حنيتة وإيلون هاي مستوطنات كانت محاصرة من العرب.
1: نعم.
0: فبدوا يشقوا الطريق ولقاهم كمين من الثوار العرب عند عيون الكابري وهجموهم وأفشلوا الخطة وقتلوا نص تقريبا نص عدد الجنود اللي كانوا في السيارات قتل.
1: هذا يمكن أستاذ فوزي نتيف إشي بعدين هو نتيف عسر.
0: نعم. هشيرة.
1: نعم هشيرة. نعم.
0: نتيف هشيرة.
1: نعم.
0: بس هاي اللي موجودة هناك. سليش هناك بالذات مش محل تاني. قبلها طريق مكشوفي.
1: نعم.
0: هناك أول إشي في أحراش، بعدين الشارع ملتوي جدا، فالتواء الشارع بيخلي إنه واحد ما يشوفش قدامه مخفي. ما وصل الجيش لهناك إلا الطريق مسكرة وهوجمه. هذا مباشرة.
1: نعم.
0: بعد المفرق على يميننا في كيبوتس كابري على أنقاض قرية الكابري.
1: نعم أستاذ فوزي، يعني بدي أشكرك. هذا من غير تحضير، كيف لو محضر أنت سؤال؟
0: أنا عم بحكي على الطريق اللي ماشي فيها.
1: نعم. إذن هذا الإبداع يا أستاذ فوزي، الله يعطيك العافية، وبدي أشكرك وطريق السلامة. شكرا لإلك على اللقاء، يعني لكل معلومات جغرافيا وتاريخيا، وعلى مهلك.
0: إذا المرة الجاية بتحكي لي قبل بيوم.
1: طيب. موعدك موعدك موعدك. شكرا لإلك، الله يسعد صباحك. شكرا.
0: بارك سعيد.
1: إلى اللقاء. حتى الكابري، يعني ممكن المرة الجاية نكمل من الكابري وأكثر مع الأستاذ فوزي. يا عمي هادي الأساتذة بتوع زمان وين اليوم؟ منلاقي زي البرلمان كمان اللي حكى عنه تشيرشل.
2: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور نيرلات مستر فيكس.

0: ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور بتشرفونا.
1: يا باترون
2: ليه السابع قللوا عدد صادق الاقتراض النص؟ متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وعودة معكم، تحياتي للمتابعات والمتابعين. نحن في موضوع آخر بعد نزهة الأستاذ فوزي ناصر، نلتقي البروفيسور إحسان الديك عن المؤتمر، مؤتمر الأفق الثقافي الأول الذي يقام في مدينة شفا عمر. بروفيسور إحسان الديك، صباح الخير أولا، يعطيك العافية.
1: صباح الخير، ويعطيكم ألف عافية، وكل التحية لأهلنا يعني في قلب القلب. يعني احنا جئنا من جامعة النجاح إلى هنا لنشارك في هذا المؤتمر.
0: نعم، عنوان المؤتمر بروفيسور إحسان: المسرح الفلسطيني بين الوجود والنشود.
1: منشود.
0: والمنشود، نعم.
1: والمنشود، نعم.
0: بين الوجود، نعم. فسر لي هالعنوان يعني الراقي هذا.
1: نعم، لا هو يعني حال المسرح الفلسطيني.
0: نعم.
1: هو الموجود، واقع المسرح الفلسطيني، سواء كان هنا في الداخل أو في الضفة الغربية أو في الشتات وغزة، أو والآمال المعقودة أو التي تسعى لها مؤسسة الأفق والمؤسسات الأخرى لتحقيق دور المسرح. المسرح أبو الفنون.
0: نعم.
1: وأهمية المسرح عبر العصور، يعني منذ أن وجد الإنسان وهو يعني يمارس دور التمثيل في الطقوس في كل هذه الأشياء، وبالتالي مهم جدا في حل الكثير من القضايا. هذا الذي يسعى إليه المؤتمر، هذا المؤتمر هو الأول لمؤسسة الأفق حقيقة.
0: نعم، لو سمحت أن تحدثنا عن المسرح الفلسطيني في الضفة الغربية، هل هنالك نشاط معين وفي ظل يعني في ظل قد لا يكون حرا كما يجب أن يكون، أو أن يوصل رسالة معينة إلى العالم؟
1: وأنت تعرف، أنت تعرف يعني منذ سنوات خاصة في الضفة وبعد النكسة أو 67 يعني الحصار، ولجأت الكثير من النصوص أو الممثلين إلى الإيماء أو إلى الرمز، وحتى في أسماء الفرق بلالين أو بلالين.
0: نعم.
1: وأسماء كثيرة، تعرف أنه الضغوط المراقبة النصوص، وبالتالي أصلا الحركة المسرحية عندنا في فلسطين يعني بعد النكبة بالذات تراجعت، يعني
0: نعم.
1: عاصفة مرت بها، تشتت، كل هذه الأشياء. لكن يعني مهما كان الأمر، المحاولة مستمرة لإرساء قواعد لتحقيق المنشود من رسالة المسرح.
0: نعم.
1: المسرح تعرف الحكوات في القدس والظروف،
0: نعم.
1: ومسارح كثيرة في الضفة، نحن بحاجة إلى إرساء قواعد، وهناك ستكون في المؤتمر أيضا توصيات لدعم الحركة المسرحية.
0: نعم، لو سمحت بروفيسور إحسان الديك، يعني المسرح يجب أن ينقل رسالة معينة.
1: نعم. دائماً.
0: نعم. هل هذه الرسالة، ويجب أن يكون كوادر من الكتاب والأدباء المسرحيين، هل في عنا في الضفة وفي الداخل حسب رأيك بعض هؤلاء الكتاب اللي يمكن أن يكتبوا مسرحية معينة وأنواع معينة من المسرحية من المسرحيات؟
1: يعني بالأمس كان افتتح المؤتمر بعرض مسرحية أنتوغيت.

0: يمثل فيها دكتور عفيف شليوت ومجموعة من الممثلين، والكمست يعني أعادت قصة أسطورة أنتيغوني وخلعتها على واقعنا.
1: نعم.
0: وعرضوا مشاكل حياتية موجودة هنا في الداخل. فالمسرح هنا يعني بحاجة، نسعى إلى الأفضل. قبل أسبوع ناقشنا في جامعة النجاح رسالة دكتوراه عن المسرح الفلسطيني في الداخل، وتناولت أعمال الفنان عدنان طرابشي.
1: نعم.
0: وهناك أيضا توجه للكتابة عن الدكتور عفيف شلوت.
1: نعم.
0: يعني في هنا يمكن في دعم، في حركة، في ويعني الواقعنا هو صعب.
1: نعم.
0: وبالتالي نحن نحاول تجاوز هذا الواقع والوصول إلى الأفضل ولتحقيق أهداف وغايات المسرح.
1: نعم يا سيدي.
0: طبعا فضلا عن المسرح في الشتات، يمكن الدكتور نبيه القاسم سيتحدث عن المسرح في الداخل، والدكتور نادر قاسم أيضا من جامعة النجاح سيتحدث عن المسرح في الضفة الغربية، وأنا سأتحدث عن المسرح في الشتات أيضا.
1: نعم.
0: عرض صورة عامة عن المسرح.
1: وهنالك من يريد التحدث معك الآن. دكتور جوني، صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير لعزيزنا وأخونا البروفيسور إحسان الديك. أهلا وسهلا فيك في أرضك، في وطنك، في بيتك.
0: أيها الحبيب الغالي، يعني أنت يعني علم، وأنت القابض على الجمر أيضا، وأنت مركز النور، والدكتور جوني فهمي
1: نعم
0: يعني هو حارس، اعتبره حارس حيث الثقافي او التاريخي.
1: نعم.
2: تسلم استاذ، الله يخلينا اياك.
0: ويقدم دائما. نعم. عن حيفا العزيزه.
1: نعم، لن تفاجئني بروفيسور احسان بهذا. نعم دكتور جوني، يمكن ما عندك علم في يعني اقامه المهرجان المسرحي.
2: لا، الحقيقة أنه
1: نعم.
2: يعني أوش، أنا بدي أحييك أبو فادي.
1: الله يخليك.
2: على العودة للإذاعة.
1: شكرا لك.
2: كان ضلع ناقصنا، وهذا حقيقة. شكراً. يعني
1: شكرا.
2: والواقع أنك فاجأتني بهذه المكالمة اللطيفة الجميلة جدا.
1: نعم.
2: مع أخ عزيز جدا اللي له مساهمة ليس فقط في التدريس الجامعي. احنا نعرف أنه التدريس الجامعي ليس سهلا، وهو كما يسموه بالعربي جاف.
1: نعم.
2: لكن البروفيسور إحسان الديك هو، أنا بسميه دائما، المشتبك مع مجتمعه، اللي بحاول دائما أن ينقل المعرفة التي اكتسبها واكتنزها لمجتمعه. يعني أنه بيشتغل مع المجتمع بقاعدته الواسعة، وليس فقط بالنخبة الأكاديمية اللي هي مسألة مطلوبة بدون أدنى شك.
1: نعم.
2: والأمر الثاني، أنا بحيي لمشاركته في هذا المؤتمر. أنا سمعت عن هذا المؤتمر طبعا من أيضا من وسائل الإعلام المختلفة، وهو بدون أدنى شك يعيد إلى الواجهة المشهد المسرحي، سواء كان تاريخيا أو واقعيا، لأنه فلسطين عبر أكثر من 100 عام كان فيها حركة مسرحية قوية جدا، متمثلة ليست فقط بالمسارح الوافدة، سواء كان من مصر بوجه خاص أو من بلاد الشام، وإنما أيضا أنتجت مسرح، وهذه نقطة في غاية الأهمية.
1: نعم.
2: وبالرغم من العراقيل والصعوبات اللي واجهها وعاش الشعب الفلسطيني، سواء كان بالثورة الكبرى ب36 أو في عام النكبة إلا أنه كان دائما الشعب الفلسطيني ينهض ويستمر في إنتاج العروض المسرحية، سواء كانت العروض المسرحية المتعلقة ب روايات تاريخية أو محاكاة الواقع وتوجيه النقد، سواء كان النقد الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي. ولذلك بالرغم من كل النكسات والنكبات والوقعات كيف منقول، لكن الشعب الفلسطيني كان دائما يخرج من من من من جوفه من داخله كل هذا الفكر النير، لأنه الحياة بدون مسرح
1: نعم
2: نعتبرها حياة روتينية يعني. والمسرح تعرف أبو فادي وطبعا أستاذنا الكبير أحسان الديك أنه المسرح هو مرآة المجتمع. إذا أنت ما كان عندك مسرح عمليا المشهد الثقافي فيه شيء ناقص وبتلمسه وبتحسه. ويمكن هاي فرصة كمان نحيي القيمين على هذا المؤتمر على هذه المبادرة وهذا الجهد، وأيضا نوجه رسالة لمجتمعنا أنه اخرجوا من بيوتكم واذهبوا لمشاهدة العروض المسرحية اللي بتكون في الناصري وحيفا وشفعمر وعكا ويافا والقدس وأي مكان اللي بيكون في عندكم فرصة أنكم تشاهدوا، لأنه دعم المسرح هو دعم لحضورنا ووجودنا وبقائنا واستمرارية هذا البقاء.
1: نعم دكتور جوني، يعني هذا اللقاء مؤامرة بين أسين حكتها المربي وهي العواد يعني
2: أي نظرية المؤامرة مقبولة منك يا نعم.
1: اليوم كله مؤامرات
2: إن شاء الله إن شاء الله بس بيجي من وراها الخير
1: نعم
2: والمنفعة. وأنا مجددا أحيي البروفيسور إحسان الديك، أهلا وسهلا بأهلك وإن
1: نعم
2: شاء الله يا ربي بتكون إقامتك إقامة موفقة وناجحة وإن شاء الله بتمتد أكثر وأكثر وتنفرج علينا يعني بعد هالمدة الصعبة اللي عشناها من 6 سنوات بما فيه الكورونا والحروب، إنه نرجع ونجدد التواصل، لأنه بدون هذا التواصل بيكون في شيء ناقص بالجسد اللي أنا بسميه جسد الوطن الكامل المتكامل.
1: نعم دكتور جوني أشكرك، وهذه لقائنا في الحقيبة حقيبة 10 و5 دقائق قائم كمان مرة
2: إن شاء الله.
1: نعم
2: شكرا لك.
1: نلتقي بروفيسور إحسان الديك. سؤالي، هل يعني زي ما تفضل دكتور جوني نادى وإنه هل الجمهور المستمعين يتفضلوا للمسرح، هل في إقبال على المسرح اليوم حسب رأيك؟
0: في يعني الوسائل الحديثة كلها يعني أبعدت الناس يعني
1: نعم.
0: وإن شاء الله تكون يعني هذه العروض وهذا النشاط يدفع الآخر يدفع كل الناس للمشاركة كما أوصى دكتور جوني، وهذا ما نسعى إليه أنه الجميع يذهب إلى المسرح يشاهد يتفاعل مع النصوص ومع الممثلين. يعني هذا الهدف انه يكون يعني تكون لدينا حركة مسرحية نشطة
1: نعم
0: على كامل التراث كما تفضل اخي وصديقي دكتور جوني، وكل التحية له وكل التحية ايضا للاخت وهيلة عواد
1: نعم.
0: ايضا نعم نعم نعم,
1: نعم. نعم أنا بحييها كمان زميلتي في التدريس كمان، وهي دايما متابعة لكل نشاط وخاصة في اللغة العربية. بروفيسور إحسان الديك، شو دورك اليوم في المؤتمر مؤتمر الأفق الثقافي؟
0: أنا سأتحدث عن المسرح الفلسطيني في الشتات
1: نعم.
0: بداياته وكيف يعني بعد صدمة النكسة والتشتت التشتت الشعب وتشتت ثقافي أيضا
1: نعم.
0: في البلاد، وكيف يعني مر الناس في مرحلة كمون، ثم بعد ذلك كيف بدأ النشاط المسرحي في المخيمات في مراكز اللجوء في
1: نعم.
0: نشاط مدرسي في المدرسة بداياته، وهو المسرح الفقير
1: نعم.
0: في المدرسة بأدوات في المراكز والنوادي، ثم بعد ذلك بعد مشروع منظمة التحرير وانطلاق الفتح بدأت هناك فرقة فتح المسرحية، وثم بدأ النشاط وكان المؤسس حقيقة للمسرح الفلسطيني في الشتات هو الأستاذ خليل طافش
1: نعم.
0: يعني حينما تخرج من مسرح الفنون العالي في القاهرة، ثم وظف دراسته وخبرته للمشاركة في الفعلية في دعم الحركة وأخرج مسرحيات كثيرة، ثم بعد ذلك استعرض حركة المسرح إلى ما بعد أوسلو أيضا
1: نعم.
0: والعوائق ما مر به المسرح، أهم المسرحيات التي عرضت، أهم المخرجين والمؤلفين.
1: نعم.
0: عرض شامل لصورة المسرح في الشتاء.
1: نعم بروفيسور، اسمح لي، هل هنالك من رعاية معينة، متابعة معينة لمواهب جديدة مسرحية في بلادنا وفي

0: الضفة الغربية حسب رأيك؟
1: محفظ. وهذا ما أوصيت به حقيقة. نعم. من ضمن ضعف الورقة ونتائج الورقة إن من ضمن التوصيات ما تفضلت به السفر. نحن بحاجة إلى إعادة تقييم في كل شيء وفعل الحركة المسرحية في كل الفنون أيضا. يعني بحاجة إلى المزيد من المسارح، بحاجة إلى المؤلفين الذين يؤلفون النصوص، بحاجة إلى نقاد يتابعون أيضا هذا هذه المؤلفات، بحاجة إلى دعم مادي حقيقي. ويمكن إلى الآن لم نحقق المنشود أصلا.
0: نعم بروفيسور عزيزنا، هنالك أيضا تحية لك من الشيخ الكريم صديقنا ومتابعنا دائما الشاعر أمين زيد الكيلاني.
1: أهلا أهلا، كل التحية له وكل التحية لكل أهلنا. يعني الوقت عندنا، يعني نحن ملتزمون بالبرنامج ولا الكل. والله يعني أنا تحدثت أمس في تحية المؤتمر ما كتبته الأخت أهيلة عواد. نعم. وزميلاتها، يعني عن الإحساس الذي يراودني هنا وأنا هنا. يعني نعم. أنا أجد نفسي وأكرر ما قلت، أجد نفسي حينما أشم هذا التراب.
0: نعم بروفيسور حسان الديك، نرجو لك التوفيق والله يعطيك العافية، وشكرا لوقتك اللي منحتنا إياه، وتحياتي بالنجاح إن شاء الله.
1: وكل التحية لأهلنا ولكل المستمعين
0: من إذاعة الشمس، نحييك وبالتوفيق دائما.
1: دمتم شمسا وستبزغ مرة أخرى إن شاء الله.
0: الله يخليك، يسعد صباحك.
1: شكرا أستاذ، شكرا.
0: إيه بروفيسور أحسان الديك، أي سر فيك إذا قلنا بروفيسور أحسان الديك؟ نعم صباح الخير.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
4: ما هي بتضايق، مقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميد، وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 54 عاما بجروح خطيرة أثناء ركوبه دراجة هوائية على شارع 44 في منطقة الرملة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سافاروفيل لاستكمال تلقي العلاج. طلبت عائلة الرجب من القدس الشرقية الجهات القانونية والمختصة بتوسيع التحقيق في جريمة مقتل الحاجة فاطمة الرجبي وكشف جميع ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين. أكدت العائلة في بيان على ضرورة ضبط النفس.

0: عدم الانجرار إلى أي ردود فعل أو تصرفات انتقامية. قتل وأصيب عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية جراء انفجار وقع أمس داخل مستودع للذخيرة في منطقة عياش بريف دير الزور. وقالت محافظة دير الزور في بيان نشرته اليوم إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 من عناصر الجيش السوري وإصابة 9 آخرين، مشيرة إلى أن عملية البحث مستمرة عن عدد من المفقودين. قالت السلطة القضائية الإيرانية إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق إيراني زود الموساد الإسرائيلي بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان. وأشارت التحقيقات إلى أن المعلومات التي نقلها كان من الممكن أن تستخدم في استهداف بعض المواقع العسكرية. أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المواجهة مع السعودية تدخل عامها 12، مشيرا إلى أن اليمن يخوض وفق توصيفه معركة دفاعية في مواجهة عدوان مستمر. واعتبر الحوثي أن سنوات خفض التصعيد لم تشهد توجها سعوديا جادا نحو السلام، وإنما استغلت لاستمرار الحصار والإجراءات التي وصفها بالتعسفية. في سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية. وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة تقارب نحو 2,700,000,000 دولار لصالح أوكرانيا. أوضحت الوزارة أن الصفقة تتضمن تطوير أنظمة للدفاع الجوي إلى جانب تطوير المعدات والخدمات المرتبطة بها. سحبت تركيا ترخيص بنك ميلت الإيراني بموجب قرار نشر صباح اليوم في الجريدة التركية الرسمية. هذا ولم تذكر الصحيفة سبب القرار، لكنه يأتي بعد أسبوعين على فرض واشنطن عقوبات على مصرف تركي للاشتباه بصلته بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصادياً.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: متابع معك، وتحياتي وشكرا لزميلة ياسمين عماد بجولة أخبار العشرة. وكمان مرة من صبح على دكتور جوني. الله يسعد صباحك دكتور جوني، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله بتكون أيامك وأيامنا جميعا كلها ذات بال وراحة، والأيام الجاي تكون أحسن من اللي راحت.
0: الله يخليك، شكرا لك دكتور جوني، دايما كلك ذوق وواجب دايما. يعني بعد المفاجأة مع البروفيسور إحسان الديك، ماذا تختار اليوم للمستمعين بعد غياب هالثلاث أسابيع يا دكتور جوني؟
1: صحيح، ويعني مفاجأة طيبة يعني لصديق عزيز وباحث قدير جدا في مجال الأدب العربي بشكل عام، والأدب والمشهد الثقافي الفلسطيني في القرن سمحنا 20 وما بعد 20 يعني 21. فأنا بشكركم على هالمفاجأة الطيبة اللي بالفعل تسلج الصدر. والحقيقة أنه اليوم أنا بدي أتحدث عن هذا الشهر اللي احنا فيه، شهر أيلول.
0: نعم.
1: شو هذا الشهر، مكانته، موروثه الشعبي، وأهميته بالنسبة لحياتنا الروتينية التي نريد أن نخرج منها. نعم. ونتحرر منها،
0: نحاول يعني.
1: نحاول قدر الإمكان. الحقيقة أنه هذا الشهر أيلول، نبدأ بالتسميات كما اعتدنا دائما، هو من اللغة الأرامية السريانية، من والاسم من ويل، ويل ما حول مرات نقول احنا يعني يويلي، يعني صراخ.
0: نعم.
1: وعويل.
0: نعم.
1: يعني مألوفة عنا ومستعملة بلهجتنا الحياتية اليومية.
0: نعم.
1: يعني هي عملية، إذا نرجع احنا للفترة الكنعانية القديمة، هاي عمليا هي الشهر هذا هو شهر المناحة أو النواح على الإله تموز.
0: نعم.
1: هيك كان عند الكنعانيين القدماء كما تفيدنا العديد من النقوش والمصادر الأثرية والتاريخية. باللغة اللاتينية، وهي الفكرة الأساسية كمان بالموضوع، احنا بنسميه سبتمبر.
0: نعم.
1: وباللغة اللاتينية سبتمبر معناها سبعة.
0: سبعة.
1: طب نعم. كيف ممكن يكون سبعة هو الشهر التاسع؟ الحقيقة انه السنة الرومانية حسب التقويم القديم من أيام روميلوس اللي عمليا أسس روما، بيقولوا إنه السنة الرومانية كانت مكونة من 10 أشهر، والشهر بيبدأ بشهر آذار.
0: نعم.
1: إذا بتعد من شهر آذار بتصل لشهر سبتمبر، تصل شهر سبعة.
0: نعم. حتى السنة المالية يمكن تقدروني كان يبدأ
1: تماماً. هي السنة المالية. نعم. تماماً، هاي كانت السنة المالية.
0: مع أنه أنا بفهمش من الماليات أبداً.
1: أنا مثلك نفس الشيء. إحنا كنوزنا بالثقافة المجال تام. الحقيقة أنه زادوا بعدين بالتصحيح للعمل والتقويم، زادوا شهرين، شهر شباط وشهر كانون الثاني، فصارت تبدأ السنة بواحد واحد.
0: نعم.
1: فصار شهر سبتمبر هو الشهر التاسع، مع أنه اسمه هو الشهر السابع.
0: سابع. نعم.
1: شو اللي بيميز هذا الشهر بالموروث الثقافي العالمي وموروثنا إحنا العربي والفلسطيني؟ الشهر هذا هو 30 يوم.

0: كم شهر عندنا 30 يوم بالسنه؟ فقط 4 أشهر.
1: نعم.
0: في عندنا نيسان حزيران ايلول وتشرين الثاني.
1: هلا
0: هذا نعم هذا الشهر هو عمليا بعد يومين تماما 21 الشهر ينتهي الصيف رسميا ويبدا الخريف رسميا. فبتسالني ليش انا بقول كلمه رسميا؟ لانه في واقع الامر احنا بعد في عندنا صيف ثاني.
1: صيفي القصيري.
0: احنا عندنا صيفي القصيري بعد درجات الحراره ما شاء الله راح تكون مرتفعه مثل ما يعني يمكن اقل شوي من شهر اب اللي كان شهر اب تاريخي.
1: نعم.
0: ارتفاع درجه الحراره. في شيء مميز بهذا الشهر ابو فادي تراثي يمكن كثير من المستمعين والبعض بيعرف وكثيرين بيعرفوش انه هذا الشهر ايضا بسموه شهر البواحير.
1: البواحير. بالحاء.
0: هذا الشهر شهر بسموه بواحير والبعض بسموه شهر الصليبيات.
1: نعم.
0: يعني هذه يعني موسم مشهور جدا ببلادنا انه بهذا بهاي الفتره وهلا بشرحها انا كيف بتصير بيعتمدوا على استخدام الملح وورق التين حتى يعرفوا امتى الشهر القريب بيكون ماطر او الاكثر مطرا.
1: نعم.
0: بياخذوا 12 ورقه التين او 12 ورقه التوت في ليله عيد الصليب.
1: نعم.
0: سواء كان حسب التقويم الغربي 14 أيلول أو حسب التقويم الشرقي ب 27
1: كمان 13 يوم. نعم.
0: كمان 13 يوم من 14 يعني 27.
1: نعم.
0: ويضعوا على كل ورقة كوم من الملح الخشن.
1: نعم.
0: إذا هلأ كيف بعملوا هلأ هذه فكرة أنا كتير أعجبتني. من 14 أيلول بعدوا 12 يوم اللي هن 12 شهر يعني لغاية 26 أيلول حسب التقويم الغربي ومن 27 أيلول حتى 8 تشرين أول حسب التقويم الغربي بيحطوا 12 ورقة تين أو 12 ورقة توت عليهم الملح الخشن وبراقبوا. هلأ إذا بقي الملح خلينا نقول إحنا جامد ما صار فيه أي شيء هذا دليل إنه هالشهر
1: بيكون في الشتاء
0: بده يكون في لا بيكون برد وقارس. نعم. إذا ما تغير بيكون الطقس صافي إذا ذاب الملح بيكون ماطر.
1: نعم.
0: هلأ هذه العادة الحقيقة إنه أنا عشتها يعني بقول لك بصراحة.
1: نعم نعم.
0: شفتها قدامي خاصة لما إحنا كنا نطلع في فترة الصيف وما تلا الصيف
1: على الجيش
0: وعلى فصوطة.
1: نعم.
0: عند الأهل ونمضي وقت طويل جدا.
1: نعم.
0: بأجواء الطبيعة اللي كانت جزء مهم من حياتنا.
1: نعم.
0: بهداك الوقت وكان جدي دائما يعني ياخذني حتى نتفرج احنا في ساحه الكنيسه كيف بيعملوا هذه العاده بعيد عن الارصاد الجويه التكنولوجيه اللي بقول لك درجه الحراره مرتفعه جدا ولكن سيكون الجو ماطرا تطلع درجه الحراره حاره جدا. الحقيقه انه هذه العاده انتهت مش موجوده عندنا قد يجوز انها تكون موجوده يعني ببعض المناطق مثل بجبل لبنان احنا وفي بعض المناطق في سوريا.
1: نعم نعم.
0: هذا الشهر احنا بنعرف انه 1 أيلول العودة الى المدرسة وليش حددوا 1 أيلول ينتهي موسم الحصاد.
1: نعم.
0: وكان الفلاح بحاجة الى ايدي عاملة وخاصة انه هو بده اولاده يشتغلوا معه لانه بتعرف بنهاية المطاف كل المكسب بده يكون للعيلة وبرضه بهذا الشهر بواحد أيلول بتبدأ السنة الكنسية حسب الكنائس الشرقية الأرثوذكسية.
1: نعم.
0: وأيضا عيد الصليب اللي الغربي مر والشرقي قادم. الحقيقة أنه هذا الشهر اللي بيميزه أيضا قديش الأمثال الشعبية أبو فادي مهمة واللي بتعكس لنا الواقع بقول لك أيلول طرفه مبلول
1: طرفه مبلول. نعم.
0: امبارح أمطرت
1: امبارح. نعم مزبوط
0: أمطرت هذا طرفه مبلول. بقول لك أيلول الثلث الأول مقبول الثلث الثاني بتتعادل الفصول والثلث الثالث طرفه مبلول.
1: نعم.
0: إحنا خلينا نقول بالثلث الثاني وبقول لك تتعادل الفصول الحقيقة أنه حسينا بالمطر وإن شاء الله هاي أمنيتنا أن يكون موسم الشتاء القادم موسم وفير حتى يعوضنا شوي عن الحرارة العالية اللي عشناها بموسم الصيف. بميز هذا الشهر أبو فادي إنه هذا الشهر بيحمل اسم أيلول المعاصر.
1: أيلول المعاصر. نعم. معاصر العنب. نعم.
0: معاصر الزيتون.
1: نعم نعم.
0: تبدأ معاصر العنب.
1: نعم.
0: ببلشوا يحضروا دبس العنب. يمكن إحنا عنا بمنطقة

0: نحكي عن هذا الشهر، بقول لك في هذا الشهر الحسن حولك في الوهاد وفي الذرة، فانظر ألست ترى الجمال كما أرى؟ أيلول يمشي في الحقول وفي الربا، والأرض في أيلول أحسن منظرا، وانظر إلى الأشجار تخلع أخضرا عنها، تخلع أخضرا عنها وتلبس أحمرا أو أصفرا. يعني حتى بالخريف تبقى الطبيعة جميلة جدا، وإحنا نعرف قديش إلي أبو ماضي كان شاعر الأمل والتفاؤل، بأمل أن يكون هذا الشهر مليء بالأمل والتفاؤل والأشهر القادمة كذلك، وتزول الغمامة والغمة عن حياتنا ونرجع نمارس حياتنا بشكل طبيعي. يا أبو فادي
1: دكتور جوني، شكرا لك على التفاؤل اللي بتعطينا المستمعين، الله يخلي لي إياك. ورجع أيلول كمان السيدة فيروز،
0: رجع أيلول من أجمل الأغاني
1: حبيبنا. شكرا لك، الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير،
1: إلى اللقاء.

0: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: الشمس دائماً

0: فعال. تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: مع هدى ومن التراث السوري رفيق شكري هالأغنية الجميلة يعني بالفلا جمالي ساري. صباح الخير.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الرابط المشبوع في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: نعود إلى التعليم مع iPlace. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: الشمس دائما.
5: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علمي علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علمي علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علمي علمك.
5: هي كل شيء علمي علمك، علمي علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علمي علمك.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: عودة معكم وعودة مع سيدة الفنون الجميلة أم مبارك. الله يسعد صباحك ويعطيك العافية أم مبارك.
1: يسعد صباحك أبا فادي، يسعد صباح مستمعين الغوالي بكل مكان، صباح أيلولي جميل وعذب الأنسام بحمل فيه نسيم علي رائحة الأرض في سماء حكاية موسم جديد. فصباح الخير لكل من يستمع إلينا، وأهلا وسهلا بكم في رحاب استقبال. إحنا اليوم 19 شهر.
0: نعم.
1: اليوم فلكيا بيبدأ فصل الخريف، ولكن الاعتدال الخريفي ب 23 الشهر ببلش، يعني نستقبل الخريف بألوانه الهادئة. فيا أيلول يا شهر الهدوء والبيدايات الجميلة، خذ معك ذكريات الصيف. انسلقنا يا أبو فهد، اسألك هالمرة ما صدقنا على الله وانت أبو تموز يخلص.
0: ما هو جاي صفي القصيرة يا أم مبارك،
1: جاي صفي القصيرة. شوف هالشانس، أنا قاعدة بقول لأبو مبارك يا رب الدكتور جوني ما يقدم عن أيلول لأنه محضر عن أيلول.
0: يلا زود الخير خير،
1: زود الخير خير، بنأخذ نعم. منحة آخر إن شاء الله.
0: نعم.
1: أيلول بيأتيش وحده هيك، بيجي محمل بأوراق صفراء، ذكريات، حنين. غنت له فيروز من كلمات جوزيف حرب وألحان فيلم وهبة، صوتها الساحر ورقه الأصفر شهل أيلول. فأصبح أيلول في صوت فيروز حكاية لا تشبه أي حكاية.
0: نعم.
1: والفلاح الشعبي بيقول أيلول ثلث الأول مقبول، والثلث الثاني بتتعادل الفصول، والثلث الثالث ذيله مبلول. وطبعا حكى كما تفضل الدكتور جوني، مأخوذ من الكلمة السريانية من، وباللغة العربية يقابلها كلمة ولولة، يعني أولا معنى الصراخ والعويل، لأنه حسب المعتقدات الشعبية كان شهر النواح والعويل على الإله تموز.
0: نعم.
1: حكى الدكتور جوني برضو عن البواحير، طريقة البواحير الطريقة التقليدية للفلاح للتنبؤ بأحوال الطقس الموسم المطر المقبل، باستخدام أكوام ملح على أوراقتين كل يوم باسم شهر، وبعرفوا أي شهر مطره أكثر إشي بيكون بالسنة، وكانت تزبط أبو فهد، يعني اللي بيذوب أكثر إشي هو بيكون موسم مطري بهذا الشهر.
0: نعم، وهذا العادي بعدهم بيعملوها أم مبارك
1: في بلبنان. أنا بحثت. نعم. بلبنان وين الأرياف بيعملوها، بعرفش إذا هون، يعني ما أنت شايف تنهار هالوسائل التكنولوجية على شات جي بي تي وعلى الجوجل. نعم. بيعرفوا كل شيء، مش مستعدين يعملوا، يشقوا ويتعبوا يعملوا كوام ملح ورقتين.
0: نعم.
1: عيد الصليب كان ب 14 أيلول حسب التقويم الغربي، وطبعا 27 أيلول حسب التقويم الشرقي. ويعتبر شهر أيلول شهر فاكهة الرمان.
0: نعم.
1: بنضج وبيبدأ القطاف، منخصص له يوم كامل. وبقول الفلاح غيم الرمان يبشر العربان، أي فترة نضوج الرمان ببشر بالمطر. وان طلع سهيل لا تامن السيل، نجم سهيل بيطلع مش أبو البديع.
0: نعم، بيطلع عادة في ساعات المساء والصباح،
1: بساعات المساء والصباح بشهر أيلول. وبيعتقد. نعم. أهل البادية بأنه مجرد رؤية نجم سهيل بالجو بتغير، وبدليل على سقوط مطر. وأبو فادي في مثل شعبي أيلول دبر المكيول للحمص والعدس والفول. لأنه بتكون موسم حصاد هاي الحبوب.
0: نعم.
1: وانصلبت خربت، أي بمرور عيد الصليب بقل طول النهار، وبتخف حدة الشمس، وبتخرب الفواكه الصفية. وبتعرف أسا بيعملوا زبيب، وبيعملوا القطين
0: والدبس. نعم، الدبس والخاص.
1: وأيلول مرتبط عند الفلاح بالمواسم والزراعة، قطاف عنا

0: بزيتون واستعداد للخليل. وعشان هيك عند بيقولوا بأيلول بيكبر الزيتون وبطيب العنب. لا بعد الصليب لا ترفع عن زيتونك القضيب، بيبدأ موسم خير البركة الزيتون، يا أيلول يا شهر العنب والتين، يا موسم الخير والبركة عند الفلاحين، وبرضه شهر الزيتون. وكم من فلاح ينظر إلى كرمه ويقول الحمد لله على موسم الخير. أبو فادي، إحنا بنعرف إنه من مواليد شهر أيلول، أنا بكرة عيد ميلادي.
1: كل سنة وأنت سالمة يا أم مبارك.
0: ومريم فخر الدين ب29، صوفيا لورين بعد برضه.
1: يعني لحظة، بكرة 20 20 الشهر.
0: حالي بمصاف هاي الشخصيات ولكن بالصدفة.
1: لا يا أم مبارك، ما تزغري بكتافك.
0: الله يسعدك.
1: نعم كمان. يعني كمان مرتي 22/9 كمان.
0: يا الله، أحلى تحية لأم فادي.
1: يعني أنتو نعم،
0: عقبال 120 سنة.
1: الله يخليك، وكمان لإلك يا أم مبارك.
0: الله يسعدك. ومنشوف هيك أبو فادي مع نسمات الخريف الأولى، اليوم تتبدل ألوان الحقول، بتتمايل أوراق الشجر عبق النسيم، يعني ومن طل عبر أثير الشمس نحمل رائحة الأرض، ومن الصباح دفء الحكايات، ومن الذاكرة أجمل ما تركه الأجداد. فالخريف يا أحبتي ليس فصلا للرحيل فحسب، بل هو فصل الزيتون والرمان، فصل الأرض حين تهدأ بعد صيف طويل وتتهيأ لاستقبال المطر.
1: نعم يا مبارك،
0: إن شاء الله بيكون يا أبو فادي موسم خير،
1: موسم
0: تتبدل الأحوال الطقس. يعني كثير كان صعب تموز وآب.
1: ما هو إحنا قلنا لك في جاي الصفي العصيري يا أم مبارك. نعم، بعد مش بعد يعني
0: صحيح. وأبو فادي وديع صافي غنى أيلول.
1: نعم،
0: مش بس فيروز،
1: مش بس فيروز. نعم متذكري شو مطلع الأغنية لوديع؟
0: طبعا وديع صافي، لا وفيروز بعد.
1: فيروز نعم، رجع أيلول.
0: ورقه الأصفر شهر نعم. أيلول تحت الشبابيك ذكرني
1: فيك.
0: ورقه ذهب مشغول ذكرني فيك، ذكرني فيك. رجع نعم. أيلول وانت بعيد بغيمة حزينة قمرها وحيد.
1: نعم،
0: أما وديع صافي هاي عليك أبو فادي،
1: هسا مندبرها مش مشكلة.
0: لا بدي أسمعها منك.
1: طيب أنا يعني ما بعرف إذا في لوديع صافي لأيلول، ولكن لابد ليكون، لأنه ما خلى شيء إلا ما غنى له.
0: لا في لأيلول لوديع الصافي غنى أيلول.
1: كيف موسم الزيتون السنة من
0: ما شاء الله؟ ما شاء الله، موسم الزيتون السنة غزير ووفير، ويعني خير وبركة، لأنه العام كان شحيح جدا.
1: نعم كان شحيح العام، يعني سنة هيك وسنة هيك.
0: أكيد أبو فادي، لأنه إحنا هيك تعودنا، سنة سنة لا، سنة سنة لا. في مناطق اللي بيكون فيها كل سنة، بالشمال مثلا بعرابية، أختي بعرابية ولا ممكن يكون عندهم محل دائما العام، ولا حدا تقريبا من كفر كنا نزل كرم الزيتون السنة ما شاء الله.
1: بالنسبة للرمان وشعار وشعار كفر كنا، قلت لي بعد في كرم واحد
0: يعني ما صارت في عودة جمعية الحواكير.
1: نعم.
0: والمزارعين صارت عودة لزراعة الرمان بالسهل.
1: نعم. هسه
0: بتروح السهل بتلاقيه على راي، لأنه إحنا ليش كانت مشهورة كفر كنا بالرمان؟ حوالين العين،
1: حوالين العين
0: صح؟
1: نعم.
0: أو إبراهيم الطقان مش قال وافقت نظراتي نداء غلام الناصري يا رمان من كفر كنا؟ قلت له أسرع فداك مالي وعمري، لقد جئت بما أحب وأتمنى. يعني حتى إبراهيم طقان كان بده يناسبنا،
1: كان بده يناسبكم. نعم نعم،
0: فكرنا هوينين أهل كفر كنا.
1: الله يسعدك من بارك. الله يسعدك وشكرا.
0: الأسبوع الجاي بنقدم عن الرمان فوائده، تراثيات وأغاني، يعني مثل موسم الرمان وموسم الزيتون، حتما نعيد كل سنة هاي المواسم الخير والبركة والحصاد.
1: نعم تبقي بالبركة يا أم مبارك، الله يعطيك العافية. وشكرا لإلك.
0: شكرا لك أبو فادي،
1: يعطيك
0: ألف عافية.
1: يسعد صباحك،
0: مع السلامة.
1: وهيدي رجع أيلول، ورقه الأصفر.

ورق الأصفر وليالي تشرق أو أيلول تشبع عينيك من البكي. السيدة فيروز بدي الحكمة اللي بعت لي إياها صديقنا أستاذنا الأديب المربي علي قدح بكلمة بكلمة: نهدم حلما نداوي جرحا، وبكلمة نخسر شخصا وقد نكسب قلبا، بكلمة نحقق أمرا نسعد بشرا. فلتعلم بأن كلماتنا التي لا نلقي لها إلا ببالا عفوا لا نلقي لها بالا ستترك أثرا لا يمحى في قلوب من يحبنا، ترافقنا إلى أن نفنى. فكر قبل أن تنطق كلمتك، هي كبصمة في القلوب ولا تتغير. شكرا أستاذنا الكريم بعلى الحكمة أستاذ علي قدح، أسعدت صباحا.

أشكر الزميل المايسترو عدي ياسين في الهندسة والتقنيات، الله يعطيك العافية عدي. الزميلة ياسمين غميد معكم في غرفة الأخبار عند 11:00، تلقاكم بعد ذلك حلوة يا بلدي الزميل دوريت زرقاوي. ونحن يعني في نهاية الصيف، جمع الغلة والغلال كانوا يجلسون على حفاف البير. نلتقي لنرتقي بكم ومعكم. صباح الخير.

صحبي أنا وهالبير. حتى نحنا من زمان كتير وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير.

شو عمر عمر جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبيره

عرفوني لكن عرفوني خاف الملعوني. هاي مرتي تقوم تيجي علي خاف الملعوني.

لمن شافتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي، واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا

0: الخبر.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك بصوتك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي سياق متصل، انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في قطاع غزة لأول مرة بشكل وجهي بعد 3 سنوات من الحرب في ظل انعدام البنى التحتية للتعليم. وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بأن العام الدراسي الجديد يعتمد على خطة مدمجة تجمع بين التعليم الوجهي من خلال مدارس مؤقتة ونقاط تعليمية مستحدثة والتعليم الإلكتروني والافتراضي للطلبة الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مقاعد الدراسة. في الضفة الغربية، أطلق مستوطنون الرصاص الحي صوب منازل السكان في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الجيش منزلين في القرية حسب ما أفادت مصادر محلية. وأفاد عضو المجلس القروي مرزوق أبو نعيم بأن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة شعب اللوز في القرية وأطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. أعدمت إيران رجل دين إيراني قالت إنه زود الموساد الإسرائيلي بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان. وأشارت التحقيقات إلى أن المعلومات التي نقلها

0: كان من الممكن أن تستخدم في استهداف بعض المواقع العسكرية. أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المواجهة مع السعودية تدخل عامها 12، مشيرا إلى أن اليمن يخوض وفق توصيفه معركة دفاعية في مواجهة عدوان مستمر. واعتبر الحوثي أن سنوات خفض التصعيد لم تشهد توجها سعوديا جادا نحو السلام، وإنما استغلت لاستمرار الحصار والإجراءات التي وصفها بالتعسفية. في سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية، وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية. وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة تقارب نحو 2,700,000,000 دولار لصالح أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن الصفقة تتضمن تطوير أنظمة للدفاع الجوي إلى جانب توفير المعدات والخدمات المرتبطة بها. سحبت تركيا ترخيص بنك ميلت الإيراني بموجب قرار نشر صباح اليوم في الجريدة التركية الرسمية. هذا ولم تذكر الصحيفة سبب القرار، لكنه يأتي بعد أسبوعين على فرض واشنطن عقوبات على مصرف تركي للاشتباه بصلته بالحرس الثوري الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، صبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل الحب والتحيات الحلوة لكم أينما كنتم هذا الصباح. التحيات القلبية قبل كل شيء مرسلة إلى الزميل الأستاذ فهمي فرح الذي كان معكم قبل قليل. لك من أطيب الأمنيات أبو فادي إلى كل ضيوفك اللي كانوا معك بالبرنامج. لك منا دائما أطيب الأمنيات وأتمنى لك دوام الصحة والعافية أبو فادي. إلك وحش كبيري ودائما نقدم لك تعازينا الحارة لوفاة الغوالي على قلبك. كل التحيات أيضا مرسلة الآن إلى الزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. لك منا أطيب الأمنيات عدي. تحية خاصة جدا للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. كل الحب إلى الزميلة ياسمين غمال قرأت على مسامعكم نشرة أخبار 11 من هذا النهار. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم توريد زرقاوي. البرنامج اليوم برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندا. مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهى الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسف بكرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات من ملذ وطاب تتحضر من النفس ومن القلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك. موقف خاص للزبائن بالويز. مطعم وكافيه مندريس كفر مندا المدخل الرئيسي. مطعم مندريس فخامة الاسم تكفي. ثلاث وجبات زوجية ملوكية بتستناكوا. عيشوا الجو. التحيات القلبية لكم أينما كنتم على أمل أن تكونوا بخير.

0-64-10-101. اليوم بدنا نوديكو تاكلوا وجبات زوجية ملوكية تاخذي العيل من مندريس كفر مندا. نتحدى معكم على الأرقام من 1 ل 20. دائما في عنا تحديات جديدة وأرقام جديدة.

0: بوناسيرا. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: بلال، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ انت منيح؟
1: هي
0: احنا بنحبك كمان يا بلال. مرحبا لمين؟
2: ابو ليان.
0: حبيبي كيفك؟ يسعد صباحك
2: حبيبي. الله يخليك. سليم من الناصر.
0: سليم كيفك يا سليم؟ انت منيح؟
2: والله مشتاق لك ابو ليان وللكل لندن.
0: غالي ومغلغل سليم
2: حبيبي يا غالي.
0: اليوم الحكي على وجبات زوجية ملوكية. من وين هذا كله؟
2: من عند مندريس.
0: بس من عند مندريس كفر مندا. روحوا على مندريس وشوفوا اللحوم، شوفوا المشاوي، الأسماك، إشي بأخذ العيل.
2: أحلى مطعم.
0: حاضر للأرقام؟
2: حاضر حاضر.
0: من 1 to 20 أنو رقم تختار؟
2: 7.
0: رقم 7. طيب بدك تقول جملة: أنا ربحت التحدي وكأنك زعلان جدا. طيب هيك اللعبة، بدك تقول أنا ربحت التحدي وبدك تبين إنك زعلان كتير. يلا تفضل، بدك تمثل الدور يعني.
2: يعني المضبوط أنا ربحت التحدي ويعني أنا زعلان كتير، يعني أنا بحب بلال يربح يعني.
0: أوه أوه محلاك زليم، حبيت الفكرة. حبيت الفكرة، الله يخلينا إياك، يسعد لي قلبك، وإن شاء الله يا رب بتربح أنت وبلال كمان.
2: الله يسعدك.
0: وأنا سيرة. مرحبا لمين؟
3: صباح أبو ليانا.
0: صباح الفل.
3: بتشرافي.
0: شو الأخبار؟ صباح. صباح ال
3: أحلى صباح.
0: صباح المحبة. أيوة مطعم مندريس. الله يسعد روحك، مطعم مندريس فخامة الاسم تكفي صحيح؟
3: مطعم مندريس
0: وبتشرنا. شكرا بشرى يا تيكلات.

0: جود تايم. البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريسكو فرماندا. عيشوا الأجواء بسمع الشمس آخر حلاوة الدوري الزرقاوي. مرحبا لمين؟
1: لا كل جمعة ولا خميس، كل أيام الأسبوع إذا معكم مع كويس.
0: يا سلام عليك يا غالي يا مغلغل. أبو ركن شو أخبارك؟
1: يا هلا بيك مشتاق لك والله.
0: مطعم مندريس فخامة الاسم تكفي فعلا، روحوا على مطعم مندريس وعيشوا الأجواء الحلوة. يلا من 1 لـ20 اختار لي رقم.
1: 13.
0: أيهما أثقل؟ ركز منيح، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ شوي شوي وركز.
1: بس الثقل، أما الحجم بيختلف.
0: أوه ماي جاد، متساويين يعني؟
1: الثقل نفس الثقل
0: كبير.
1: يعطيك العافية، خليني
0: وياك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة. يا ريت تحط السماعة دانك نسمع منيح.
2: دريد شو الأخبار؟
0: يا هلا، مين معاي؟
2: أبو مطران.
0: أبو مطران شو أخبارك؟ كيف أموره؟
2: هلا هلا هلا هلا.
0: قلنا عنكم بارح بطمرة يا زلمة، ولا حسيت فيه أنت شيلي؟ أنا عارف، أنا قلت أبو مطران بدي يجي. إيش أبو مطران؟ كنت بمطعم، قلت للملسار قل له جبت له جيب لي حساب، فكرت لي واصل، بس لا طلع مش واصل. لا الحمد لله.
1: إيه يا زلمة كله يا زلمة. بعدين بعدين ابن طمرة بقول وصل لك السلام دريب.
0: آه طبعا، يا شايف أبو مطران كيف دي بحبك أنا. مطعم مندريس، بدنا نروح على مطعم مندريس، وجبات زوجية غالية.
1: مطعم مندريس خيّة، بس على مندريس.
0: رحت ولا بعدك أنت على مندريس؟
1: لا والله بعدنا، بعد السيارة مش متعود الغاد.
0: آه روح روح، خليها تروح على كفر مندا، أجواء بتجنن غاد، وأنا بنصحكوا كتير بمطعم مندريس. أوكي؟
1: خلاص إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك.
0: يلا اختار رقم من 1 لـ20.
1: 19.
0: رقم 19. رقم الحظ، اسمع، ربحت فرصة إضافية أو جائزة مباشرة حسب نظام البرنامج، يعني أنت بنادم بكاش تفوت بالتحدي، بدنا إن شاء الله نفوتك بخمس نجوم بلك ربحت معنا اليوم. أوكي؟
1: إن شاء الله. باي باي. الله.
0: مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم دريد.
0: يا هلا. صحة صحة صحة
3: على كلبك. البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كرمندا.
0: يا سلام، إن شاء الله يكون حظك حلو معانا وتربح معانا اليوم. أوكي؟
3: إن شاء الله.
0: يلا رقم من 1 لـ20.
3: 6.
0: رقم 6، هات نشوف الرقم 6.
3: مش أقعد أغني
0: هسه. لا لا إن شاء الله. اسمعي خلال 10 ثواني.
3: يلا.
0: بدك تذكري لي 6 دول عربية بعشر ثواني. 1، 2، 3، تفضلي.
3: سوريا، العراق، السعودية، اليمن.
0: اليونان. بدي دول عربية.
3: بقول لك اليمن.
0: اليمن. فكرت اليونان.
3: واحد
0: يضل واحد. يلا
3: مصر.
0: مصر، شكرا لك، بارك الله فيك. جدع. مرحبا لمين
4: معك؟ حبيبك ابو داود.
0: ابو داود شو اخبارك؟ ابو داود
4: اخباري يا خرياني، هي معك ايام.
0: سلامه قلبك، سلامه قلبك.
4: دوخه وعيني بدي عملية برمام. خليها على الله،
0: خليها مسبحة. طيب انت اهم شيء. يا روح
4: اللي بدي اسألك سؤال.
0: احكي.
4: في واحد عندكم من دار الحج، حج وين؟
0: من دار ايش؟
4: دار الحج.
0: عندنا من دار الحج. مين؟ من وين؟ من راديو يعني قصدك؟
4: عندكم المحطة.
0: ليليان حج.
4: نعم. ليليان حج. من وين حج وين هاي؟
0: من الناصري. اكثر من هيك بقدرش اعطيك معلومات.
4: لا
0: أوكي؟
4: لا لا لا بصدر، انا حياه امي من دار الحج.
0: الله يسعدك. اوكي حبيبي، الله يعطيك العافيه.
4: طيب
0: شكرا لك، يعطيك العافيه، باي باي. حياه امي ورقم تليفون. ايش في ابو داو؟ مالك يا ابني؟ الو
5: الو.
0: مرحبا.
5: الله يسعد صباحك يا مدريد.
0: حبيب الشعب، مين معي؟
5: معك محمد الحجاجي.
0: ابو الحجاجي كيفك؟
5: والله الحمد لله، نحمد الله ونشكر.
0: رحت على مندريس ولا بعدك؟
5: لا استنى بالعزومه تبعتك
0: يا زلمي. ابو الحجاجري، ابو الحجاجري يا زلمي، روح على مندريس. المناسف ضار بغاد، مشاوي خابطه، السمك. روح انت والمره يا زلمي، حاجه قاعدين بهالبيت.
5: بديش المره، في حوالي 15 شاب بنروح كلياتنا.
0: خلص عليهم. يلا اختار رقم
5: 21. بنختار 7.
0: رقم 7. اوكي اسمع، بدنا نلعب لعبة ولد بنت بلد حيوان جماد بيبدأ بحرف السين. كمان مرة، اسم ولد، اسم بنت، اسم بلد، اسم حيوان، اسم جماد. يلا ركز.

0: حبيب قلبي. الله يسعد قلبك، ان شاء الله يا رب تربح معنا وتروح على مندريس وتنبسط غاد. اوكي
1: وين الواحد صار لك كم سنه وعدني تيجي لعندي لو تشرب فنجان قهوه؟
0: يا ويلي شو اعمل بحالي انا
1: عباس 14. احفظ التلفون هذا يا اخي وصل.
0: خلص خلص بتصل فيك، يلا يعطيك العافيه، باي. احكيش التليفون على الهواء، باي
1: باي.
0: احكي التليفون على الهواء زين. الو، مين معنا؟ فيش حدا هون. البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندر. مندريس بتخلي يومك أنيس، أشهر الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط المناسب بكرم الضيافة العربية الأصيلة، وجبات مما لذ وطاب تتحضر من النفس ومن القلب، جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك، موقف خاص للزبائن. بالويز مطعم وكافيه مندريس كفر مندر المدخل الرئيسي، مطعم مندريس فخامة الاسم تكفي.

كل تحيات لكم أينما كنتم. مشكلة اللي بينزلوا إيمانهن على ستوري بينسوا إنه الله شايفهن على الشات كمان.

0: صباح الخير. يوم السبت زي الشخص اللي ما عمل لك ولا إشي بس أنت ما بتحبه. أنا شخصيا بحب يوم السبت بس ما مين بحبش يوم السبت. أنا بقول لك في زلمة بتحبش يوم السبت لأنه في كتير أوامر من النسوان، روحوا تعالوا جيبوا إيه محط وبطلع رحلهم وهو مكشر بعش ليه. 0-64-10-101 فاصل ونواصل.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكا كولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطري غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: عدنا إليكم والعودة. أحمد البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندا. مرحبا لمين؟
8: مرحبا.
0: هلا،
8: كيف حالك دغيت؟
0: غالي كيفك؟
8: معك يوسف من سخنين.
0: يوسف شو أخبارك يوسف؟ كيف سخنين؟
8: سخنين جنن
0: حبيبي. سخنين بجنن.
8: البرنامج برعاية مطعم مندريس.
0: رحت على مطعم مندريس ولا بعدك؟
8: طلع مشاوي إشي من الآخر.
0: يعني أنت بتنصح كل واحد بيسمع يروح على مطعم مندريس؟
8: كل واحد بدي تختار من 1 ل 20.
0: يلا هات نشوف رقم من 1 ل 20. تفضل
8: أنت اختار.
0: أنا لا خيّا، خلينا نلعب معك اللعبة. أنا أنت اختار.

0: حبيبي؟
1: لا انت بتختار اسمع مني.
0: طب يلا تمانية
1: تمانية. اسمع بدي اقول لك جملة بدك تفسرها بسرعة بس.
0: الله يستر تفضل.
1: خرجنا من دوحة بجنح ليل على خيل مدمرة عشارة، فرأينا في الطريق أرنبا يسعى في الطين فظهر له غبارة، فظهر في السلع وإلك بتربح معانا أحلى عشوة مطعم مندرين.
0: يا ويلي يا ويلي إذا بعرف الجواب.
1: لا بتعرف الجواب
0: لأنك ضامن إنه مش راح أعرف الجواب، عشان هيك أنت ضارب على 180. بس حبيتها منك هاي، حبيتها منك. مش عارف أقول لك عارف أكذب عليك.
1: طيب يلا قول لي رقمي.
0: يلا
1: يلا نمرة 7.
0: رقم 7 هات نشوف رقم 7. طلع أنا بدي أختار مطرب وأنت بدك تعطيني خمس، بدي أعطيك خمس ثواني تقول لي ثلاث غناني لهذا المطرب، أوكي؟
1: أيوه.
0: بتحب عبد الحليم حافظ؟
1: يعني الحمد لله.
0: قول لي ثلاث غناني للعندليب الأسمر تفضل. ثلاث غناني للعندليب ولا
1: ثلاث غناني؟
0: لا تغنيش بس قول لي، بس قول لي ثلاث غناني له.
1: بحلم بيك.
0: بحلم بيك أنا بحلم بيك. واحد أوكي. اثنين
1: خلصوا.
0: إيش؟
1: خلصوا مظلة
0: سواح وانا لالي ما لك يا زلمي. وايش كامل الاوصاف؟ كامل الاوصاف فتن. يلا
1: ربحت معانا انت المطعم مندرين.
0: انت غالي ومغلغل عمي يوسف.
1: حبيبي يعطيك العافية.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: هلا
2: عماد.
0: عماد كيفك حبيبي شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: أهلا بعماد. عماد البرنامج برعاية يا سلام عليك يا عماد، وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم
2: إن شاء الله.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
2: 19.
0: رقم 19. شوف بدك تسألني سؤال تحدي المذيع، إذا ما عرفت أجاوب أنت الفائز. معلومي بدك بدك اسألني إشي بالمعلومات العامة وحضر الدوريت زرقاوي لازم يجاوبك ومجبور يجاوبك صح خلال 10 ثواني. تفضل شو المعلومة؟ اعطيني معلومة.
2: بكرة في شتاء.
0: ايش؟
2: بكرة في شتاء.
0: بكرة في شتاء هاي بس بإذن ربنا. أنا بإذن ربنا والأرصاد الجوية. بس كيف فهمت وأنا قريت عن الأرصاد الجوية بكرة؟ نعم في شتاء. هيك أنا فهمت. أوكي حبيبي شكرا. معلومة يا زلمة معلومة. مرحبا لمين؟ ألو هلا مين معي؟ حط السماعة دانك.
3: يلا أبو عوض حجاجرة.
0: أبو العوض حجاجرة شو أخبارك؟
3: أبو العمر. أبو العمر.
0: أبو العمر كيفك يا أبو العمر؟
3: أخبارك يا غالي؟
0: رحت عمنطة مندريس في كفر مندا ولا بعدك يا أبو العمر؟
3: صراحة رحنا بس إن شاء الله نحن كمان اليوم.
0: شو رأيك بمطعم مندريس؟
3: إشي بجنة.
0: إشي فاخر من الآخر ها؟
3: للأمانة.
0: الله يهدي بالك. يلا حاضر؟
3: يلا
0: اختار واحد من 1 لـ20.
3: 4.
0: رقم 4. أوكي اسمع، في هيك غناي أنا ببدأ فيها وإنتي لازم تكمل الباقي الكلمات، أوكي؟
3: طيب ماشي
0: يلا.
3: يلا.
0: طيب إيش بتحب أنت؟ لمين بتحب؟
3: غناني؟ مش كلها قد يعني، مش كلها قد ملم بالغناني.
0: إيش هالقد يعني؟ أنا بدي أعطيك أغنية حلوة.
3: يلا.
0: وإن شاء الله حظك بكون حلو فيها. بتقول هيك، كلام الناس لا بيقدم
3: ولا يأخر.
0: ممتاز. ممتاز. كيف أنا معك؟ كلام الناس ملامة وغيرة. إيش كمل؟
3: مش أكتر.
0: مش أكتر هذا هو. حبيبي يعطيك العافية غالي. باي. مرحبا لمين؟ ألو
4: غالي ومغلغل.
0: ولعت مين معي؟
4: قول لك انه الكريتا اليوم بالحجاجره ملانه كله من الحجاجره.
0: هذول ربع الحجاجره حبايبي هذول،
4: يعني مجبور على قليه تربح واحد. مشكله اذا ما تربح واحد البداوه يزعلوا.
0: والله شوف دحج دحج علي، بتقولوا دحج
4: دحجنا
0: دحج علي. والله لا تربح اثنين
4: يعني اسمع يعني انا ضارب النص، ابو عمر ساكن وراي ومحمد الثاني ساكن حدي.
0: خلص معناته الحاره عندكم اكيد، يعني مندريس جاي على الحاره عندكم.
4: يعني اسمع خير الامور ليش
0: الوسط.
4: معناته انا هي.
0: ان شاء الله حظك يكون حلو ان شاء الله. يلا بدنا نروح على مطعم مندريس، تروح انت والمره والمدام تنبسطوا غاد.
4: ان شاء الله يا جماعه فيش فيها سؤال، حتى لو ما ربحنا بدنا نروح.
0: روحوا غاد لانه مطعم مندريس بجنن. اوكي
4: اكيد.
0: يلا حاضر.
4: يلا
0: يلا اعطيني رقم.
4: الله واحد.
0: اسمع كيف بدك تغني 10 ثواني من غناي فيها كلمة حب، مثلا انت الحب الكبير الأول.

0: الأول والأخير.
1: كمل كيف ولا غير.
0: يعني إحنا عارفين هاي الغنان يا زلمة.
1: إياك حفظها. اعطيني غناية فيها كلمة حب وغنيها لعشر ثواني. يلا بدنا نربحك مندريس. حب حبيتك حبيبتي أحب كله فاهم عليك. يلا
0: انت نتذكرها غنوية حب.
1: انا بتذكرك حب.
0: يلا ليش اعطيني وانا اكمل
1: شوف. حبينا حبينا
0: وانا مصعبها يا زلمه. ليش هالقد صعبه
1: يا زلمه؟ الفريد الاطرس. طيب بلاش اسمع. يلا هات اشوف. طلع ايش في ايش في غنان فيها حب يا زلمه؟ سعد
0: يا قاعد الصراحه قاعد اتذكر.
1: طيب حبي ايه اللي
0: انت جاي تقول عليه؟
1: كمل.
0: هو انا عارف انا اول مره عارف.

البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كوفرماندا. مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهر الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسب بكرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات مما لذ وطاب تتحضر من نفس ومن القلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك وموقف خاص للزبائن. بالويز مطعم وكافيه مندريس كوفرماندا المدخل الرئيسي. مطعم مندريس فخامة الاسم تكفي.

0: العمر المناسب للزواج حسب وجهة نظري إذا بتسألوني عمر 80 سنة، لا هي بتسمع ولو بيقدر يحكي وبس ولا عارف. مرة خزان قال لخزان ليش مش عم تيجي لعندي؟ قال له والله يا قرايبي مش عم بفضى. حبيبة حلوة. امبارح قررت أمشي يا جماعة. نعم قرر دوريت بعد 20 سنة يمشي، وبعد إلحاح وإصرار شديد لبست البنطلون الخفيف على المشي التالي مهفف. المهم دوريت أخذ أنينة المي، طلع السيارة، راح على كرمائيل، وقف السيارة بالموقف وقال بمشي. يا جماعة الخير بصراحة الرياضة طلعت عن جد بتطول العمر. من شوي وأنا أمشي حسيت حالي عمري 70 سنة. أوعكوا بعد حدا يقول لي يمشي، أوعكوا. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا
1: خير مدريد
0: حبيبي، كيفك؟
1: إيه مطعم مندريز.
0: آه عيني عليك، مطعم مندريز فخامة الاسم تكفي صحيح؟
1: آه معك أحمد رمزي من الفحم.
0: هلا هلا هلا
1: هلا، شو أخبارك؟
0: كيف من الفحم؟
1: الحمد لله بسلمه.
0: قديش يعني؟
1: قد ما بدك.
0: هذا اللي بدي اسمعه. الله يهدي قبال ام الفحم الغالي الغوالي على قلبي
1: حبيب.
0: ويلا تحدي الارقام، هات نشوف.
1: بدنا نختار 8.
0: رقم 8. ايوه. اوه بدي احط لك غناي لجورج وتقول لي شو اسم الغناي. بتحب جورج وسوف؟
1: ايه كان اسمعه احنا صغار.
0: شو يعني؟ يعني بس كبرت بطلت تسمعه؟ لا يا زلمي بالعكس، جورج حبيبي الناس كلها يا زلمي، مالك انت؟
1: جورج وصوف.
0: ايوه طيب بدي احط لك الغناي وتقول لي شو رايك. هاي غناي من زمان كانت لجورج وكله بعرفها. اوكي
1: يلا.
0: حاضر
1: جاهزين؟
0: خافش شد حالك وراح تعرفها. يلا يا جماعه اعطونا جورج.

0: زيدين عشقان زيديني.
1: ايش هاي؟
0: زيدين عشقان زيديني.
1: زيديني عشقان زيديني. حدا قال لك ولا لحالك ولا؟
0: لا لحالي.
1: اه بجنن هاي. خي لا لا هاي لا لا جورج ولا هاي لكاظم الساهر وكتبها نزار. شو دخل زيديني؟ يا زلمة ركز ركز بغناي. برلم برلم برلم برلم برلم. أيوة دندنها بتعرفها.
0: دندنها
1: هي. برلم برلم برلم.
0: لولا الملامة لولا الملامة
1: لولا الملامة لولا الشحار بدها تشحر. كمل اسمع
0: كمل.

0: حب غلاب ولو يا زين
1: بختينا غناي. انا انا انا اول عشق بحياتي وحب كان عليها الغناية يا زلمة. اول حب بحياتي كان انا من يومتها كنت اتدمر بالحب، حب بعد حب اتدمرت شيء.
0: طبيب قرع عشان خطير.
1: نعم
0: طبيب قرع عشان خطير.
1: اما لا انا حبيتها منك زيديني عشقا زيديني.
0: اه نفس النغمي تعرف.
1: حلوة يا نفس النغمي. يعطيك العافية قلبي.
0: الله يعافيك.
1: الله يسامحك يا جورج، دمرنا دمرنا بغناية. مرحبا لمين؟ الو
2: الو مرحبا
1: يا هلا كيفك؟
2: الحمد لله. يوسف رمان منير.
1: يوسف شو اخبارك عم يوسف؟ كيف امورك؟
2: الحمد لله. برنامج معي مطعم وكافيه مندريس.
1: رحت على مطعم مندريس ولا بعدك؟
2: رحنا مره.
1: طيب كيف مطعم مندريس؟
2: يجنن.
1: نعم اذا هو طبعا برعايه مطعم وكافيه مندريس، وان شاء الله حظك بيكون حلو مع الارقام. اختل رقم من 1 ل 20.
2: 4.
1: رقم 4. اوكي بدك تذكر لي. يلا حاضر. 5 فواكه بدون ما تقول تفاح أو موز.
2: يلا
1: 5 فواكه تفضل بدون تفاح وموز.
2: عنب، بطيخ، خروش، شمام.
1: الخروش والشمام ولا لا؟
2: طمر.
1: طمر
2: تين.
1: كمل.
2: برتقال.
1: خلص خلص خلص. شكرا لك باي. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
3: تحكي ماريا من ناصر.
1: ماريا شو أخبارك ماريا؟
3: الحمد لله تمام.
1: هلا ماريا. ماريا رحنا على مندريس، رحتوا ولا بعدكم على المطعم؟
3: لا صراحة ولا مرة.
1: لازم تروحوا، مطعم بجنن غاد.
3: صار
1: أنا بنصحكم كتير إنكم تروحوا على مطعم مندريس
3: إن شاء الله.
1: أوكي من 1 ل 20 اختار الرقم. لعبة التحدي
3: 8.
1: رقم 8. ماريا بدك تقلدي صوت طفل زعلان لمدة 10 ثواني. أنا بسألك طيب وإنت طفل زعلان عمرك خي 2-3 سنين بدك أمك. أوكي
3: أغير
1: فش بتغيريش. خلصنا 10 ثواني. أوكي اسمك ماريا. مرحبا. 1 2 3. مرحبا ماريا حبيبتي كيفك؟
3: أهلا.
1: مالك حبيبتي ليه عم تبكي؟ شو ماريا ليه عم تبكي ماريا؟ اوكي ماريا بكل احوال شرف المحاوله يرضيني. انا بدي اتمنى لك الصحه وبلكر بحتي معنا اليوم. تسمع ذات الشمس دايما. نعم ماريا راحت. ماريا تقدر 64-10-101 البرنامج برعايه مطعم وكافيه مندريس كفر مندا. راح نروح لفاصل اعلاني ونكمل. كل الحب لكم اينما كنتم.
4: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم وجودة لا تضاهى. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور. بتشرفونا يا
5: باترون. ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً ليش ابنك صار 16؟
5: لا ليش شو خاص؟
6: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
7: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية مطعم وكافي مندريس كفر مندل. مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهى الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمنازل بكرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات مملة الضوطاء.

0: طب تتحضر من النفس ومن القلب جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك، موقف خاص للزبائن بالويز، مطعم وكافيه مندريس كفر مندا، المدخل الرئيسي. كل الحب لكم أينما كنتم من إدارة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو. يا غالية مغلغل،
1: وين خي؟ وين أنت؟
0: أنا وين؟ أنا هون بين الأيادي. وين أنت؟
1: في مطعم
0: مندريس. حبيبي ليلى، شو اخبارك انت؟ طمنا.
1: الله يسعدك يعطيك العافيه
0: حبيب قلبي. انت منيح؟ المهم
1: انا الحمد لله ذهب احسن منك عدد.
0: هذا اللي بدي اسمعه، انك انت تكون ذهب. المهم يلا بدنا نختار رقم من 1 ل 20.
1: 19.
0: رقم 19، وقول يا رب يا دوري. لغز، بدك تحل لي هذا اللغز، هوين كتير عليك. ايش الاشي اللي بيمشي بدون اجرين وبيبكي بدون عينين؟ عم هلاك شوي شوي.
1: غيوم.
0: ايش؟
1: غيوم.
0: الغيوم. او ماي جاد، والله انك جدع، والله انك جدع. كل احترام لك وبارك الله فيك حبيبي.
1: الله يسعدك.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: رهف.
0: مين؟
2: رهف.
0: رهف. رهف من وين يا رهف؟
2: الناصر.
0: كيفك بالناصر يا رهف؟
2: الحمد لله.
0: الله يهدي بالك يا رهف، ان شاء الله تكوني مبسوطه دائما يا رهف.
2: ان شاء الله.
0: يلا يا رهف، بدنا نروح على مطعم مين؟
2: ايه، مندريس.
0: مندريس، مندريس. فخامه الاسم تكفي، مزبوط يا رهف؟
2: صح.
0: يلا حاضره؟
2: ايوه.
0: يلا اختاري رقم.
2: 7.
0: رقم 7. رهف، بدك تعيدي ورا جمله سريعه، تخافيش منها يا رهف. ومش يعني طلعي شوي جملة صعبة، أنا بدي أحاول أخفف عليك لأنه أنا عن جد معني أربحك وتروحي تنبسطي في مندريس. أوكي؟
2: يا ريت. يا ريت. بقول
0: يلا. بيقول يلا. المثل هيك: شمس شموسي شمست، شمسية شمس.
2: شمس شموسي شمست، شمسية شمس.
0: ممتاز. يلا ثلاث مرات. شمس شمس شموسي شمست، شمسية شمس.
2: شمس شموسي شمست، شمسية شمس. شمس شموسي شمست، شمسية شمس.
0: شمس شموسي شمست، شمسية شمس. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ كل الاحترام. ان شاء الله بتربح معنا اليوم. باي. مرحبا لمين؟ الو. حطوا السماعة دانك.
3: احمد.
0: احمد منين يا احمد؟
3: من الريني.
0: احمد من الريني، رحت على مطعم وكافيه مندريس ولا بعدك؟ رحت. كيف المطعم؟
3: إشي
0: فاخر. إشي فاخر من الآخر.
3: إشي
0: يلا حاضر.
3: حاضر.
0: اختار لي رقم من 21.
3: 17.
0: رقم 17.
3: أول.
0: طلع تحدي الذاكرة، كيف ذاكرتك منيحة؟
3: يعني.
0: طلع بقول أنا خمس كلمات بدك تعيدهن كيف أنا قلتهن بالترتيب، بنفع؟
3: بنفع.
0: شمس سيارة قهوة مفتاح وردي، اتفضل قولهن ثلاث مرات.
3: شمس سيارة مفتاح.
0: لا خبصنا كمان مرة، ركز. شمس سيارة قهوة مفتاح وردي.
2: شمس سيارة مفتاح قهوة وردي.
0: مين هاللي بتساعدك؟
3: مرتي.
0: ممنوع تخليها تساعدك يا زلمي، وين انت؟ يلا بلش. شمس. يلا أخوي.
3: يلا أخوي.
0: شمس سيارة قهوة مفتاح وردي. يلا يا زلمي قول. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعطيني بلكي مرضك بتقولهن.
3: مرض الجواب.
0: يلا هات شوف. ألو.
2: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. جاوبي أنت يا عمي، جاوبي أنت، جاوبي أنت. ورط الزلمي. شمس سيارة قهوة مفتاح وردي.
2: شمس سيارة مفتاح.
0: لا خربطتي. شمس سيارة قهوة مفتاح وردي.
2: شمس سيارة مفتاح.
0: لا قبل المفتاح قهوة. شمس سيارة قهوة مفتاح وردي. تفضلي.
2: قهوة مفتاح وردي.
0: كملي كمان مرة.
2: المطعم برعاية.
0: طيب خلص فوتك على القرعة، عن جرب تربح معنا اليوم. مرحبا لمين؟
4: صباح الخير أستاذ جريج.
0: صباح الفل.
4: معك غسان أبو الهيجة من طلوعان.
0: غسان أبو الهيجة، شو أخبارك؟ كيفك؟
4: الحمد لله، كنا نسمع صوتك مبسوطين.
0: حبيب قلبي خلينا إياك. مطعم مندريس.
4: من كفر مندا. مندريس نعم.
0: يا عيني عليك، أنت رحت على المطعم ولا بعدك؟
4: الصراحة راح أخوي وما تخلف، وإنه مطعم فيش عليه حكي بالمرة. مطعم بقول لك
0: يعني كل مين بيروح على هذا المطعم طبعاً معروف عنه مطعم
4: كل خير. بس كل خير نسمع عنه والله.
0: يلا
4: منيحة
0: إن شاء الله.
4: ده أكثر من رقم 5.
0: رقم 5 ومحلى. أنا حبيت. بدك تغني معي كاريوكي أنا وياك مع بعض. أوكي
4: يلا.
0: لفيروز اسمع.

0: لين الهوى
1: كمل حلو صوتك بجنن
0: يا هوا داخل الهوا
1: ممتاز
0: خدني على بلادي
1: خدني على بلادي طاير بالغنايتي نسم علينا حبيب قلبي بتجنن والله بتجنن وإن شاء الله بتربح معنا اليوم باي باي يلا غنوا معي أنا بعطيكم مجال أنتوا تغنوا معي
0: يا هوا داخل الهوا خدني
1: ممتاز ممتاز ممتاز مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا
1: مرحبا
2: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مين معاي؟
2: سديل من كفر مندا
1: سديل كيفك سديل؟
2: الحمد لله
1: تمام هلا سديل بدنا نروح على مطعم مندري سديل أه؟
2: طبعا أكيد
1: تعرفوا المطعم؟ بتعرفوا للمطعم يا سديل؟ تعرفوا المطعم؟
2: أكيد نعرفه
1: حلو طيب زاكي؟
2: طبعا
1: طبعا طبعا يلا خلينا نختار رقم من 1 ل 20
2: 8
1: رقم 8 أوكي رقم 8 خلال 5 ثواني اذكري لي 5 أشياء لونها أبيض يلا معاكي بدي 5 ثواني معاكي تذكري لي 5 أشياء لونها أبيض
2: طيب غيمي
1: غيمي
2: غنمي سيارة بيضة
1: سيارة بيضة حلوة هيك أنا مرصاص أبيض أنا محمر أبيض
2: زوجة بيضة
1: بيض بيض دجاجي
2: وجاجي كمان
1: وجاجي جاجة عربية يعطيك العافية باي مرحبا لمين؟ ألو أيوه أيوه مين معاي؟ ألو لا بينفعش هيك ألو مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا
1: يا هلا
3: معك تهاني عزبة من كرنسوة
1: أهلا تهاني شو أخبارك؟ كيفك؟
3: الحمد لله نحمد الله يا غالي مغلغل
1: يا غالي يا مغلغل كيف البرنامج معاكم؟ إن شاء الله مبسوطين؟
3: كيفين بحب هاي إذاعة الشمس الله يديمها
1: وإذاعة الشمس بتحبكم
3: معاكم
1: كمان.
3: برعاية مطعم وكافيه
1: مندريس مندريس مندريس
3: مندريس كفر مندا
1: يا سلام إن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم
3: إن شاء الله
1: ترى رقم 1 ل 20
3: 20
1: رقم 20 رقم 20 بدي أسمي غناي وتقولوا لي هاي الغناي لمين وشو اسمها أوكي
3: أوكي
1: تحب الغناني ولا كيف
3: لا
1: مش كتير بس هاي الغناي يا ساتر شو هذا مين هاي شو فيه
3: هذا البوبو
1: البوبو حبيبي يا بوبو ديري بالك على البوبو أوكي يلا هات نشوف ايه مكيف البوبو مشهورة جدا من
3: لفريد الأطرش
1: لفريد الأطرش هو شو اسم الغناي لفريد شو اسمها شفته تحت الدار صح
3: شفته تحت الدار أيوة
1: واو بتحبي الغناي شفته تحت الدار
3: يعني
1: مشهورة الغناي صح
3: أكيد
1: لا في غناية شفته تحت الدار ولا في فريد أطرش ولا هذا فريد هذا والكفوري أنو فريد شفته عام فرق بيته على كل حال بسمعك الغناي وشفته تحت الدار حلوة منك لا حكاية ولا شفته تحت الدار حلوة أستاذ عنان عموري الحقني علي أبو رومي

0: مزبوط. مرحبا لمين؟ آخر اتصالات. ألو مين معي؟ ألو آخر اتصال. ألو يا هلا.
1: تحكي رنين من الناصر.
0: كمان الاسم
1: رنين.
0: رنين كيفك يا رنين؟
1: الحمد لله تمام.
0: انت شفتي تحت الدار لفريد اطرش ولا بعدك ولا؟ رنين رحت على مطعم مندريس ولا بعدك؟
1: لا والله بعدنا.
0: اوه قديش خسراني. ان شاء الله تربح معي اليوم. اوكي؟
1: ان شاء الله.
0: اختاري رقم 21.
1: 3.
0: رقم 3. اوه رقم 3 بدنا نغني سوا. يلا اوكي؟ اسمع الغناي قولي لي شو هاي الغناي على لي اذا عرفتيها عرفتي نصها تقريبا. فيها
1: سلم لي عليه.
0: لا لفيروز مزبوط. لسه بتعرفيها اكيد مشهوره كتير. بس اللي غني بتغني حبيتك تنسي يا خوفي تنسي حبسني برا النوم تاركني سهراني أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك ممتاز. يسعد قلبك. بس هي حلوة الغنى. يا خوفي تنساني حبسني برا النوم. آه وبعدين شو بتقول له؟ وتاركني سهراني. الله يسامحك. بس الله يسامحك تاركها سهراني ونايم برا. على كل حال الله يهدي بالك وإن شاء الله أيامك سعادة وهدى. غنوا معي.

0: مع بعض.
1: أنا حبيتك حبيتك
0: يلا. أوكي تقريبا وصلنا للنهاية. البرنامج برعاية مطعم وكافي مندريس كفرمندا. مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهر الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطات والمناسب بكرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات من ملاذ وطاب تتحضر من النفس ومن القلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك. موقف خاص للزبائن بالويز مطعم وكافي مندريس كفرمندا. المدخل الرئيسي مطعم مندريس. فخامة الاسم تكفي. عنا ثلاث أسماء. مين الأسماء اللي ربحوا معنا؟ هات نشوف الثلاث أسماء. يلا لحظة. الاسم الأول مزبوط. حلو كتير ممتاز. كمان مرة. أسعد أبو ركن. أشرف من شفاعمر. أحمد من أم الفحم. إذن مبروك للي ربحوا. حظا أوفى للي ما ربح.

طلال غزلين بقول لي دوريد معك طلال من شان الله اطلب من السائقات المحترمات يرجعوا للمسلك اليمين بعد الاجتياز، انا شرطي سير من شان ولربنا ارجعوا للمسلك الايمن حرام مخالف 500 زائد 8 نقط. اذا شكرا لشرطي السير طلال غزلين اللي بطلب بشكل كتير اديب من كل الصبايا اللي بسوقوا ارجعوا للمسلك اليمين بعد الاجتياز، فهو بقول لي انا شرطي سير من شان ولربنا هيك بقول لي ارجعوا للمسلك الأيمن حرام مخالف 500 ذا أسمى النور. شكرا لك طلال غزلين حبيب قلبي. على كل حال إذا شفني أنا ماشي باليمين فوقفني هيك وفاهم علي أنت دير بالك علي. أوكي شكرا جزيلا عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، تحية خاصة جدا لكل الموجودين معنا دائما وأبدا لكم من أطيب المئات مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب والسعادة وهذات البال. نترككم مع هذه الأغنية الإعلانات الأخبار مع زميلة ياسمين غميد وراجعين مع ساعة أخرى، خليكم معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس. نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
0: هنا إذاعة الشمس 101.98.1 FM ستيريو. إذاعة الشمس

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت شارع مشتهى في حي شجاعية شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم أعلن عن ارتقاء طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات الجيش شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبحسب التقارير الواردة ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم عملية نسف لمباني سكنية في شمال القطاع. في سياق متصل انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في قطاع غزة لأول مرة بشكل وجهي بعد 3 سنوات من الحرب في ظل انعدام البنى التحتية للتعليم. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية جراء الأضرار التي لحقت بمعظم المؤسسات التعليمية خلال سنوات الحرب. وأضافت الوزارة أن خروج غالبية المدارس عن الخدمة دفع إلى اعتماد الخيام والمساحات المؤقتة بديلا لاستقبال الطلبة رغم افتقارها إلى الحد الأدنى من التجهيزات التعليمية. في الضفة الغربية تواصل القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. وبالتوازي مع ذلك أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب منازل السكان في القرية. وفي اعتداء آخر قطع مستوطنون اليوم خط المياه المغذي لقرية الدقيقة في بادية الطاج جنوب الخليل ما أدى إلى حرمان نحو 700 مواطن من المياه. شن الجيش الإسرائيلي قبل قليل 4 غارات على النبطية الفوق جنوب لبنان حسب ما أفادت تقارير لبنانية. وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل في بلدة المنصور قضاء صور في جنوب لبنان. أعدمت إيران رجل دين إيراني قالت إنه زود الموساد الإسرائيلي بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان. وأشارت التحقيقات إلى أن المعلومات التي نقلها كان من الممكن أن تستخدم في استهداف بعض المواقع العسكرية. نقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم السبت عن مسؤولين قولهم إن باكستان تستعد

0: لإرسال وفد رفيع المستوى إلى طهران في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة. ورجحت المصادر أن تحمل الزيارة الباكستانية الجديدة رسائل إلى القيادة الإيرانية تتصل بضرورة خفض التصعيد في مضيقي هرمز وباب المندب والضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية، إلى جانب بحث إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المواجهة مع السعودية تدخل عامها 12، مشيرا إلى أن اليمن يخوض وفق توصيفه معركة دفاعية في مواجهة عدوان مستمر. واعتبر الحوثي أن سنوات خفض التصعيد لم تشهد توجها سعوديا جادا نحو السلام، وإنما استغلت لاستمرار الحصار والإجراءات التي وصفها بالتعسفية. في سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية، وطلب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية. وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة تقرب نحو 2,700,000,000 دولار لصالح أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن الصفقة تتضمن تطوير أنظمة للدفاع الجوي إلى جانب توفير المعدات والخدمات المرتبطة بها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية والناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

إذن البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل، خبرة مهنية، استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. جودة، خدمة، أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارة من معرض سيارات علي طمرة. اليوم بدنا نربحكم هدية شاشة ليد فاخرة جدا تستناكم. اختار رقم من 21، اربح وروح عند معرض علي طمرة، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني. 054-65-70-338.

0: إذن البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، وكل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: برنامج برعاية معرض علي طمرة.
0: نعم طمرة. من جدد سيارة من معرض سيارات علي طمرة، ونصيحة إنكم تروحوا على هذا المعرض في كافة أنواع السيارات وبنصحكم فيه. مين معاي؟
1: إماج.
0: كمان مرة؟
1: إماج.
0: إماج كيفك إماج؟
1: الحمد لله.
0: يلا. رقم سبعة. طيب في كلمة دخيلي بدي أعطيكي أربع كلمات، بس في كلمة يعني مختلفة عن الأربع كلمات، بدي تقولي لي إيش هاي الكلمة. أوكي؟
1: يلا.
0: تفاح، موز، خيار، برتقال.
1: خيار.
0: ليش؟
1: كل الفواكه
0: لو
1: خضرة.
0: صحيح صحيح. شايفين كيف بسهل عليكم عشان تربحوا الشاشة. شاشة ليد فخر.

0: إذن البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. تحية لعلي أبو رومي، جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل خبرة ومهنية، استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة، صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة بأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط، جودة خدمة فخامة أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل بنصحكم 054-65-70-338. من جدد سيارة بس من معرض سيارات علي طمرة. الهدية شاشة ليد فاخري. مرحبا لمين؟ صباح. ألو، فيش حدا هون. صباح الخير لمين؟
1: صباحه.
0: صباح الفل.
1: شو أخبارك يا محترم؟
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
1: يا غالي يا مغلغل، يا سليمان من كرية المشهد، قضاء الناصر، مرض صلاح الدين الأيوبي.
0: هلا بالغالي، تفضل
1: حبيب قلبي. كل يعني إذا بدي أبدل النازل اللي معي أروح لعنده، في عنده سيارة للتبديل.
0: جدد السيارة بس من معرض سيارات علي طمرة.
1: يعني بدي أعطيه السيارة تاعتي ملكي غالي عليك، بدي أعطيها.
0: أنا بقول لك اتصل وروح وردعي لي كمان، المعاملة بتجنن.
1: دريد دريد، فيني تحية تحية وإلك أنت كمان. اسمع، من أبو السعيد، وين السعيد؟ من طرعان. فاتحين الراديو طول الوقت بيقولوا لي يا عمي دائما نسمع صوتك أنت، دريد بجنن. بدي تحية تحية كبيرة كبيرة لأبو السعيد وأم السعيد ودار عمه والسنالي. فلا، في واحد كمان بضل فاتح الراديو كمان، السنالي نزي دابا.
0: الله يخليك. فلا
1: ايش غير دريد بقول لك، الواحد لما ترقص بسمعني شو زيري. هذا من ابو عمار تاع سالم.
0: ابو عمار
1: شو شو ممكن نقول؟ ممكن يكون دريد صاحبك من غير المغرقة لما برقص براديو اللي اسمه، بس تركب العروة الثانية الاخرانية تاعت البنطلون طالع لما بدكك فيه.
0: خليه يحط العروة تاعت
1: الشاط.
0: سلم لي عليه،
1: سلم عليه. حبيبي دريد، تحياتي لطرعان والمشهد.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: الأخبار
0: حبيبي؟ مين معي؟
2: بشار براس من علوش.
0: بشار، كيفك يا بشار؟
2: الأخبار
0: بشار، من جدد السيارة من معرض وين؟ سيارات علي طمرة. أوعكم تنسوا علي أبو رومي. أوكي
2: بالضبط، علي أبو رومي.
0: هذه الأرقام، برك ربحت شاشة ليد من عند علي أبو رومي في معرض سيارة طمرة. اختار رقم
2: واحد.
0: ورقم واحد. تحدي العكس، أنا بقول كلمة أنت بتعطيني العكس. أوكي
2: تمام.
0: فوق ايش؟
2: تحت. تحت. تحت.
0: كبير.
2: صغير.
0: سريع.
2: بطيء.
0: كيف انا معك؟
2: كله.
0: على الخفيف.
2: اكيد.
0: يلا خير ان شاء الله، روح وغير سيارتك عند علي برومي. مرحبا لمين؟
3: الو مرحبا.
0: هلا.
3: ايه معك غادة من الناصري.
0: غادة شو اخباري غادة؟
3: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الله يخليك يا غادة.
3: البرنامج برعاية معرض علي للسيارات طمرة.
0: يا سلام، غيرت سيارتك ولا بعدك؟
3: على وشك، يا بروح عندهم.
0: يلا يا رب تروحي. أكيد الخدمة بتجنن عند علي أبو رومي غاد، والطاقم بجنن وبنصحك. أوكي، اختار رقم من 21.
3: 6.
0: رقم 6. شوفي، بدي أعطيكي خمس كلمات وبعد دقيقة بسألك عنهن، بدك تعطيني إياهن بنفس الترتيب كيف قلتن، يعني الذاكرة، هون لعبة الذاكرة. أوكي
3: أوكي.
0: ليمون، مفتاح، قطار، وردي، كرسي. اتفضل.
3: ليمون، مفتاح، قطار، وردي، كرسي. كملي.

0: كم مرة؟
1: ليمون مفتاح قطار ورد كرسي. ليمون مفتاح قطار ورد كرسي. ليمون مفتاح وردة. لا ليمون مفتاح قطار ورد كرسي.
0: الله عليك.
1: ليمون مفتاح قطار ورد كرسي.
0: الله عليك. خلص. بتجنني غدا.
1: هلا هلا. شكرا.
0: العروض وتخفيضات وتسهيلات عند علي أبو رومي، إمكانية التبديل والتمويل ملان بدون دفع أولى يا جماعة في معرض سيارات علي طمرة، موجود طلبك الخاص سيارات من 20 من سنة 2000 حتى الجديد حتى سنة 2026 صفر كيلومتراج، سيارات صغيرة للشباب والصبايا، سيارات سبع مقاعد، جبات، والأهم اللي بده يوفر بلاجن هايبريد وشعللها يا كبير حبيبي علي أبو رومي. مرحبا لمين؟ الو
2: الو
0: ايوه
2: الو صباحك
0: يا هلا فيك، مين معي؟
2: كنان حجاجي.
0: فراس حجازي كيفك؟
2: كنان حجاجري.
0: ايش كنان
2: حجاجري؟
0: حجاجره. شو اخبار الحجاجره؟
2: ايوه والله الحمد لله.
0: معرض سيارات علي طمره. بدنا نجدد السياره بس من عند علي ابو رومي غاد، اجواء بتجنن وخدمه بتجنن، وسمعت طبعا الاسعار اللي غاد. 054-065-3338 اختار رقم 21.
2: 21
0: اختار 11. رقم 11. ممنوع الضحك، اوكي؟
2: ممنوع.
0: عندك 15 ثاني وانا بحاول اضحكك وانت بتضحكش، اوكي؟
2: اوكي جاهزين.
0: طيب؟
2: يلا.
0: طيب بدي نكتك نكتة حلوة بس عن جد اضحك عليها، يعني حاول. مفهوم الخصوصية بهاي البلد انه ما حدا يفوت معك على الحمام بس، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: تعرف الطفل اللي بيزعل لأنك ما خليته يقلع عينك صار فيه منهم أحجام كبيرة، انت بتعرف إذا بلا تضحك. حبيب قلبي يعطيك العافية. باي باي. مرحبا لمين؟ أيوة هلا كيفك شو أخبارك؟
3: وين علي استناني؟
0: وين علي أبو رومي حبيب الشعب؟ من جدد سيرتنا بس من معرض سيارات علي أبو رومي.
3: لا بدي شاشي ولا بدي إشي، بدي آجي بعد سنتين عندك تشوف سيارة تعمل لها نخاء مليحة والشاشة عم بلد ربي حلا واحد برية طمرة.
0: سامع يا علي؟ سامع؟ على التنتين استقبله. شو اسمك؟
3: أهل بطل تعرفني عم برية
0: طمرة. مين معاي؟
3: والخيار والزلال.
0: أي استنى شوي أبو الامتران. أبو الامتران جايك علي أبو رومي، دير بالك عليه.
3: يا زي بس خليه ينزل يعمل هنا خاخ.
0: اعمل هنا حوت، اعمل هنا حوت خي أبو علي أبو رومي بالله عليك.
3: والشاشة اللي أهل طمرة عرفت عن غيبة يا علي وبرد طمرة.
0: سلم سلم يا غالي، سلم على الجميع. عروضات تخفيضات تسهيلات إمكانية التبديل والتمويل ملان بدون دفع أولى في علي أبو رومي في معرض سيارات علي طمرة، موجود طلبك سيارات من 2000 حتى 2026 إفس كيلومتراج، سيارات صغيرة للشباب للصبايا، سيارات سبع مقاعد، جبات، والأهم اللي بده يوفر بلاجن هايبريد. ننصحكم بسيارات علي أبو رومي في طمرة، أنا شخصيا اشتريت من عنده. مرحبا لمين؟
4: هلو.
0: أيوة
4: هذا الصباح
0: يسعد هالروح، مين معي؟
4: صابر داود من عرابي.
0: صابر كيفك يا صابر شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله. بمرق شي يوم انت هيك فاتح ايه؟ الراديو وانت بتلع لي وما سالكش معك يا اخي.
0: يسعدو.
4: حبيبنا البرنامج برعاية معرض سيارات علي من طمرة، ويلا روح
0: روح يا كبير. اختار رقم من 21.
4: 7.
0: رقم 7. كيف انت والارقام؟ ماشي امورك ولا كيف؟
4: خلي رقم 7.
0: طيب اسمع، بدي أعطيك صوت معين وتقول لي إيش هذا الصوت. طيب
4: يا
0: هذا الصوت بدك تقول لي شو هذا الصوت، ممكن حيوان ممكن ريح ما بعرفش، أنا بدي أعطيك صوت.
4: ريح الزمهرير.
0: طيب ريح الزمهرير، اسمع هذا الصوت يلا.
4: طيطين.
0: لحظة.
4: صيصان.
0: ايش هذا؟ كمان مرة ركز.
4: صيصان.
0: صيصان. ركز منيح.
4: صيصان عصافير.
0: إيه؟ عصافير صيصان.
4: شو بيكون؟
0: ركز منيح.
4: في بالشغل جاز وديوك وعيارات.
0: ركز ركز. ايش هذا؟ ديك. ديك ولا جاجي؟
4: جاجي.
0: هذا ديك عربي يا زلمي، ديك عربي قاعد على السطح فوق وداير يا زلمه عندنا جارنا عنده ديك
4: مش عربي.
0: جارنا عنده ديك جنني يا زلمه والله من الساعه 5:30 بضلنا اقول له يا زلمه
4: على وضل

0: أليم مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
1: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور نيرلات مستر فيكس ثيرموكير أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور بتشرفونا.
2: يا باترون
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: الشمس دائماً

رجعنا دوريت زرقاوي ذات الشمس نار وشرار. البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. بعد طويل خبرة مهنية استثمر دائما لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة بأفضل الأسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط، جودة خدمة أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارتنا فقط من معرض سيارات علي طمرة. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري.

0: مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: يوسف رمان.
0: اهلا بيوسف، شو اخبارك يوسف؟
1: الحمد لله.
0: اهلا بيوسف. يوسف البرنامج تحت رعاية
1: معرض علي طمرة.
0: صحيح، لانك اشتركت اول ساعة فاحنا راح نسجل اسمك. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: عافية.
0: يا هلا، مين معاي؟
2: مؤنس.
0: كمان مرة؟
2: مؤنس.
0: مؤنس، كيفك مؤنس؟
2: والله يا الحمد لله.
0: حبيبي، منين يا مؤنس؟
2: من يفت الناصري.
0: هلا بيفت الناصري، من جدة سيارتنا. من وين يا مؤنس؟ من معرض سيارات علي طمرة. اتذكر
2: معرض طمرة.
0: نعم علي، نعم معرض سيارات علي في طمرة. اوكي.
2: اوكي.
0: اختار رقم من 21.
2: 10.
0: رقم 10. اوكي، بدنا تحدي العشر ثواني. اذكر اسماء سبع شباب قبل انتهاء الوقت. اسماء سبع شباب، عندك 10 ثواني. 1 2 3 تفضل.
2: وسام.
0: 1.
2: رامي.
0: 2.
2: وعبد.
0: 3.
2: عبد وحسين وعلي.
0: هاي 5. بعد 2.
2: بعد 2. ربيع ورامي.
0: شكرا. باي. بس قطع ال 20 ثاني. شو السيري؟ مرحبا لمين؟ الو.
3: يعطيك العافية دريس.
0: يا هلا.
3: اليوم بدنا نودي تهنئة لعروس. نغير السيارات والهيك.
0: يلا لمين؟
3: سجى بنت أخوه اليوم مخدينا عزوبية عن مطعم. أنا حبيت أعملها مفاجأة، بس بتخضر تعمل مفاجأة؟
0: لا، صعب نعمل مفاجآت، بس طبعا عروس. إسا هي عروس يعني إن شاء الله؟

0: اليوم ماخذينها خالاتها نسوان عمامها
1: يا
0: والحبايب
1: يا
0: عروس
1: يا سلام يا
0: عم تمر ابو تنها من علوط بنت ابو تميم بكل الف الف مبروك يا عمتي من خالاتك عماتك نسوان عمامك من ستاتك كيش ولد ستات
1: الله يهدي بالكم ان شاء الله واحنا كمان بنغني لها عروس غزالي شو رايك نغني لها
0: والله انك بتكون انت يم شكرا لك
2: مياني صلوا على النبي عروس غزالي
1: يلا غنوا
2: قيرمش العين مياني
1: شو اسمها
0: سجع سجع محمد ابو تنا من علوط
1: احلى سجع احلى سجع هلا بالعروس هلا بالعروس الله يخلي لكم اياها يا رب

0: فوق يرمش
1: من فوق يرمش العين، من فوق يرمش العين، الغرة ميالة. تحية لكل الفتيات والعروسات الحلوة، لكم منا أطيب المنيات، ربنا يحميكم دائما من فوق ويسدد الطريق دائما ويعطيكم الخير كله. البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل، خبرة مهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة، صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. جودة، خدمة، أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. الجملة من جدد سيارتنا فقط في معرض سيارات علي طمرة. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخرة جدا. عيشوا الأجواء. هاي أحلى فيال. مرحبا لمين؟ ألو، مين معنا؟ مكملين. To this rhythm, loud and clear. Every note is lifting me. تعتبر عائلتنا من العائلات المتماسكة، الحمد لله ما حدا بترك حدا بحاله.

0: أحلى ستاتوس قريته لليوم، سندي هو أبي، أجمل أميرة هي أمي، أصدق حب هو حب أخواني، وهم نبض الحياة والسعادة. اللهم عائلتي طول حياتي بهم. تحية من الأعماق للي كتب ستاتوس الحلو. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة،
1: عرض على غرومي من الطبرة.
0: حبيبي مين معاي؟
1: بشير الناصري.
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك ولا كيف وضعك؟
1: يا ريت ان شاء الله يعطينا هيك ان شاء الله.
0: يلا بلكي تروح عند علي ابو رومي، غاد في اجواء
1: الجنن.
0: يلا شدوا حالكم ان شاء الله. اختار رقم من 1 ل 20.
1: 17.
0: رقم 17.
1: 17.
0: رقم 17. بدنا نقول جمله صعبه وان شاء الله يكون حظك حلو مع هاي الجمله. اوكي، تخافش انت، تخافش من جمل صعبه. حاضر؟ بدك تقول بدك تقول جمله صعبه من وراي.
1: احكي يا
0: كوبري. مش مشنا، مش مش من مش مش مشكم. لا بدك تقول وراي. انا شو بحكي؟ مش مشنا يا زلمه، ركز. مش مشنا، مش مش من مش مشكم، مش مشكم، مش من مش مشنا. يلا تفضل.
1: مش مشنا، مش من مش مشكم، مش مشكم، مش من مش مشنا.
0: كمل.
1: واحد.
0: يلا روح، يعني ان شاء الله تربح معنا تلفزيون اليوم. يعطيك العافيه. باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا اهلين. مين معي؟ مين؟
2: حنان.
0: حنان منين يا حنان؟
2: ناصر.
0: بدنا نجدد سيارة يا حنان. من وين؟
2: معرض علي طمرة.
0: بس من معرض علي طمرة هناك؟
2: بحكي لك بس انت شوكولات. عيلتنا متماسكة بفلتوش حدا ببعضه، وفي واحدة احلى.
0: ايش قولي لي؟
2: قول لك عيلتنا مكدسة.
0: ليش؟
2: كل واحد يفكر حاله نبي.
0: حلوة حلوة. حاضرة للأرقام؟
2: أوه.
0: يلا من 1 ل 20 اختاري لي رقم.
2: 7.
0: رقم 7. أوكي. لغز إشي إذا بتنطق اسمه بنكسر. إيش هذا إذا بتنطق اسمه بنكسر؟
2: كمان مرة.
0: إشي إذا نطقت اسمه كسرته.
2: مش إشي بننطق اسمه من
0: تكسرو. نعم، شيء إذا نطقت اسمه كسرته.
2: السكوت.
0: جميل جدعة، كل احترام لك.
2: العافية.
0: باي. مرحبا لمين؟

0: الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: رامي انت من يخت الناصري.
0: كم مرة الاسم؟
1: رامي من يخت الناصري.
0: رامي كيفك يا رامي؟
1: الحمد لله.
0: رامي من نجد سيارتنا، من وين يا رامي؟
1: من يافت الناصري.
0: من يافت الناصري؟ لا، من نجد السيارة من طمرة عند سيارات علي أبو رومي. طيب؟
1: طيب.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
1: 10.
0: رقم 10. بدي أسمعك هالغناي وتقول لي هالغناي لمين وشو اسمها، أوكي؟
1: ماشي.
0: جاهزين شباب؟ يعطونا غناي حلو.

0: ياتوا صوتوا على الهواء.
1: عمر دياب.
0: عمر دياب شو اسمه قلنا؟ جديدي سمعتها؟ الدلع؟ لا ناش الدلع. ركز. ترلم ترلم ترلم.
2: عمل الحرير يا ولد.
0: عملوا الحرير يا ولد.
2: شبه
0: البنات. البنات البنات يا حلو يا حبيب قلبي الله يخليك.
1: تهلا
0: لولا البنات عمرو دياب.

0: سكر نبات يا ولد. وينك يا ولد؟ البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل خبرة ومهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة، صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وعلى جودة، تخفيضات خاصة بأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط، جودة، خدمة، أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جد سيارتنا بس من معرض سيارات علي طمرة. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: تحكي محسن علي معك من دير حمد.
0: حسن شو أخبارك محسن؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية معرض السيارات علي طمرة.
0: يا سلام عليك.
1: وبحب أهني كنتي خلفت مولود جديد اليوم.
0: عن جد؟
1: آه.
0: الله ريته ألف مبروك.
1: تسلم.
0: مبسوطين مبسوطين فيكو كتير.
1: والله فرحاني كتير كتير الحمد لله.
0: يلا ممتاز. حاضر للتحدي؟
1: إن شاء الله.
0: يلا اختار رقم من 21.
1: رقم واحد.
0: رقم واحد. طبعا ان شاء الله بتربح معنا تلفزيون من عند علي ابو رومي في طمرة. وبدنا نلعب لعبة الكاريوكي. حلو حبيت. بدنا نغني مع بعض ام حسن.
1: ايوه. في داني
0: بتحبي فضل شاكر؟
1: مين؟
0: فضل شاكر.
1: فضل شاكر
0: لو على قلبي
1: اغني يعني.
0: اسمع الغناء حلو كتير. عيوني حنين وغرام اشتاق لعاني. يلا مع بعض. قلبي نادالك تعالى كملي. حلو. يا حبك قرب طمن القلب عليك. مع بعض. بتغيب أيام وليالي يلا عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول. وين الغناني وين؟
1: ليك مشغول.
0: كملي. الله يسعدك ام حسن.
1: ها
0: الله يخلينا اياك ام حسن مع علي، وان شاء الله يا رب تربح معنا تلفزيون من عند معرض علي ابو رومي. شكرا لك يعطيك الف عافيه. مرحبا لمين؟
2: لويد.
0: اه غالي يا مغلغل.
2: يسعد مساك.
0: يسعد هالروح.
2: كيف حالك؟
0: كيفك يا غالي؟
2: ايمان جبرين من الفحم.
0: ابو الجبرين شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله مشتاكين انك يا مغلغل يا كل الغلا.
0: يا حبيب القلب انت.
2: معرض سيارات علي
0: طمرة. جيتوا على طمرة على معرض سيارات علي طمرة ولا بعدك؟
2: يوم الخميس رايحين دمرتوش علينا.
0: روح خير روح. اتصل كمان مرة علي. علي زمينه برد على الكل. 054-65-70-338.
2: اتصل معك بنحكي معه.
0: يلا يا رب. وطبعا يلا انا مشتاق لك. كيف اخبار ام الفحم؟ بسمعونا دائما اهل ام الفحم صحيح؟
2: انا من المتابعين مكفوعين زي ما قالوها.
0: يعني يالنا يعني يالنا عليك.
2: بخبرك بدون انا بخبرك
0: حبيب. هيك بدي اياك خليك هيك. يلا حاضر الرقم
2: ثلاث.
0: رقم ثلاث يا رب. اوه كيف انت بالاكلات الشعبيه؟
2: ممتاز
0: ممتاز. بدي تعدد لي ست اكلات شعبيه خلال 10 ثواني مشهوره بام الفحم. ست اكلات تفضل.
2: مسخن.
0: واحد.
2: جدره.
0: اثنين.
2: ملفوف.
0: ثلاثه.
2: دوالي.
0: اربعه.
2: تراف يعني كرشات.
0: طيب خمسه. سته.
2: مناسف.
0: من اضرب اضرب على المناسف. اضرب.
2: مقلوبه.
0: مقلوبه يا حبيبي. ايام خلص وصل وصل.
2: ما انا شف دوريز انا شف.
0: اه عشان هيك.
2: اه بقول لك اياها انت دادي.
0: يسم الله على روحك. تبقى تيجي عندنا تعملوا لنا مقلوبه ام الفحم مشهوره. المقلوبه عندكم
2: من تؤمر امر.
0: يا حبيب قلبي انت غالي ومغلغل. سلامات. مرحبا لمين؟
3: هذا البرنامج
0: برعاية
3: معرض
0: سيارات
3: علي طمرة.
0: جودة
3: عالية جدا.
0: او ماي جاد او ماي جاد. مين هاي الصبية اللي بتحكي اعلانات؟
3: لا مش صبية. ام حمودي.
0: مين؟
3: ام حمودي.
0: ام حمودي شو اخبارك؟
3: شو اخبار؟ الحمد لله.
0: اهلين ام حمودي. ان شاء الله تكوني بخير يا ام حمودي.
3: الحمد لله. هينا سايقين
0: سايقين ومبسوطين.
3: نسمع
0: ان شاء الله.
3: نسمع نسمع
0: ان شاء الله يا رب. بدنا نجدد سياره بس من معرض سيارات علي طمرة.
3: طبعا طبعا ان شاء الله. بس بركي تتخرج لازم اجيب لها من عندهم.
0: الله يسعد هالروح ان شاء الله.
3: بتهنيها عشان أيوة. سنه خامسه. دخلت الطب.
0: يا الله نجاح. ما احلاه. شو الخبريات الحلوه؟
3: تسلم تسلم. يلا اعطينا رقم.
0: يلا اعطينا رقم من 1 ل 20.
3: ما تعطيني انت كاريوكا اغني شيء يعني، بس شيء سهل.
0: يلا شو لمين بتحب تغني هذا شو؟
3: اي شيء شو سهل يعني.
0: شيء سهل. يلا وانا سايقة. يلا وانت سايقة كمان. حلو الكاريوكي صح؟
3: صح.
0: يلا هات نشوف كاريوكي مرتب يا شباب. على الخفيف، بدناش إشي تقيل، وإن شاء الله بكون حظك حلو. اسمعي إحنا بآخر أيام الصيفية مزبوط؟
3: إيه؟
0: بآخر أيام الصيفية إحنا مزبوط؟
3: لا بدناش إياه بدناش.
0: حلوة.
3: أعطيني إشي زمان يعني.
0: لمين زمان؟ قولي.
3: لا أي إشي لأم كلثوم، لا أي إشي.
0: بدك إشي لأم كلثوم. طيب هات نعطيكي إشي أم كلثوم وإن شاء الله يكون حظك حلو.
3: يلا يلا.
0: يلا يا جماعة. يلا
3: مين؟ لا بكل زمغطلي.
0: يلا يا عم يلا انت مالكو. يلا هات نشوف. يلا هات نشوف. هاي إسا حلوة هاي أم كلثوم، أتوقع أنك راح تنبسطي فيها. غناني يا جماعة وين أم كلثوم؟
3: يلا
0: اعطونا. أيوة جماعة دينش غنوا. يا بقول يلا إسا
3: هذا حبي.
0: إيه رجعوني عيني.
3: رجعوني عيني.
0: حلو.
3: يا أيامي اللي راحوا.
0: ممتاز كملي. عن جد عن جد حلو.
3: لا بيلت بتضحك علي.
0: لا لا والله لا والله. علموني
3: علمونا ننبم على الرياح
0: وجراحوا. يا سلام يا سلام.
3: اللي شفته.
0: أيوة
3: اللي شفته.
0: يا الله حلو. كملي كملي.
3: لا خلاص لا سوالك شي ثاني. حبي خلاص خلاص.
0: علمونا ندم على الماضي وجراحه. اسأل اللي شفته.

0: والله صوتك حلو والله العظيم صوتك حلو والله العظيم صوتك حلو بتجنن الله يسعد روحك
1: انت بتطلع علي بتضحك مش عارف اغني منها
0: الله يسعد هالروح يخليك اياها ان شاء الله
1: على انك الفان حاضر ان شاء الله باجي عندكم خلص
0: تعالي اهلا وسهلا فيكي
1: نورتي
0: نورتي نور الراديو باي البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة معرض السيارات الأكبر في الشمال باع طويل خبرة مهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة تخفيضات خاصة بأفضل أسعار إمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط جودة خدمة أمانة معرض سيارات علي طمرة المدخل الرئيسي الدواري الثاني للتفاصيل 054-65-70-338 من جد سيارتنا من معرض سيارات علي طمرة الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري أهلا وسهلا فيكم رايحين لفاصل إعلاني ونكمل
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك
3: ما هي بتضايق مقدرش احط السماعات كيف بدي اسمع موسيقى
2: شو بابا بدك تجلطني
4: انتبهوا القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس

0: بطارية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان. وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
2: عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم. صباح لمين؟ ألو،
3: مرحبا.
2: يا هلا،
3: بتحكي سمية عسل.
2: سمية، شو أخبارك سمية؟
3: الحمد لله، كيف حالك دريد؟
2: أهلا بسمية، يا هلا فيكي.
3: برنامج برعاية علي
2: طمرة،
3: معرض علي
2: طمرة. يا عيني عليكي.
3: بدنا نشارك، حاب اختار رقم 6
2: يا سمية، وان شاء الله حظك بيكون حلو. بدك تجاوبي بصراحة، بنفع؟ ممنوع التردد.
3: طيب،
2: شاي ولا قهوة؟
4: احنا بنص
3: الطريق. شاي.
2: بحر ولا جبل؟
3: بحر.
2: صيف ولا شتاء؟
3: شتاء اكيد.
2: حب ولا مال؟
3: حب.
2: ولعت إذاعة الشمس ولا إذاعة تانية؟
3: أكيد والطف، بس إذاعة الشمس
2: مليون بالمية بلا تردد. كلك ذوق، الله يخلينا إياكي. طبعاً جاوبتي بلا تردد، إن شاء الله بتربح معنا التلفزيون اليوم.
3: الله
2: يسعدك دكتور. مرحبا لمين؟
5: زين، يا هلا.
2: غالي ومغلغل
5: بقلبي.
2: مين معاي؟
5: طال من 1 لـ10.
2: أبو الناجي.
5: إيش حبيب قلبي؟
2: شو خيا؟ وينك أبو الناجي؟
5: يا بروك، تعالوا معي. أدنى...
2: يلا روك خبز. قد ايه صرت عامل اليوم؟ قد ايه صرت بايع على هذه البلد؟
5: الحمد لله رب العالمين، تركي
2: فاتحه الحمد لله، ربنا يعطيك عد نيتك ابو النجم.
5: طالعه
2: من جد تسيق. نعم،
5: في غنوية بتخلصش. ايش هي
2: غنوية بتخلصش؟
5: هي 10 أرانب ذبحنا أرنب، ضل 9. انت بصل للأرنب الأخير بقول ذبحنا طلع 10 أرانب.
2: حبيت. الله يسعد قلبك يا أبو النجي.
5: حبيب عبد الدريد،
2: من جدة سيارة من معرض سيارات علي طمرة. مرحبا لمين؟
6: ألو.
2: أيوة، مين معاي؟ ألو، راح

جربت الشغل أنا وجربت القعدة في البيت. الأحسن للإنسان عن جد إنه ما يخلقش أبدا. أعداء أمي في البيت، ركزوا بيشين الأعداء: الأندومي، تليفوني، وجودي في البيت، وجودي برا البيت، صوتي العالي، النوم كتير، لبسي الأسود، شعري طويل، غرفتي أنا. هذول هن أعداء أمي. تحية لأمي حبيبة قلبي. سألت أمي شو بدكوا تطلبوا من الشاب اللي راح يتقدم لي، فشوفوا شو كان رد فعل أمي. قالت لي: إذا رضي فيكي بدي أطلب منه يسامحنا دنيا وآخري، عهيك على إذن. من ذكركم عند علي أبو رومي، طبعا تحية من إذاعة الشمس ومن دوريت زرقاوي لكل الزبائن الموجودين في المعرض في هذه اللحظة. طبعا الكل جايين على علي أبو رومي، تحية مني أنا دوريت ومن إذاعة الشمس لكل اللي جايين على معرض علي أبو رومي. من ذكركم عروضات، تخفيضات، تسهيلات، وطبعا إمكانية التبديل والتمويل ملان بدون دفع أولى في معرض سيارات علي طمرة. موجود عندنا طلبك سيارات من 2000 ولغاية 2026، أفس كيلومترات، سيارات صغرى للشباب للصبايا، سيارات 7 مقاعد، جبات، والأهم اللي بده يوفر بلاجن هايبريد. يلا يا جماعة روحوا على علي أبو رومي ودعوني غاد، أجواء بتجنن.

0: أوكي.
1: وحبك.
0: البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة. وبهمنا جدا تعرف أنه باع طويل وخبرة مهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج. أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة. تخفيضات خاصة بأفضل الأسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. جودة خدمة أمانة. معرض سيارات علي طمرة المدخل الرئيسي الدواري الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارتنا بس من معرض سيارات علي طمرة. اوكي ممتاز.

إذن من راغب علامة مكملين تحيات خاصة جدا للجميع، والكفوري كمان جابلنا أغني قبل الشتوي وبقولك رجعت أو قربت الشتوي، أغني كتير حلوة بهديها لكل اللي بحبوا الشتوي. أنا شخصيا كتير بحب الشتوي، الشتوي بتلم وبتكنكن، الدنيا حلوة برا، شتا صيف ربيع خريف، المهم قلوبنا حلوه.

دعاء طبعا إلى الحبيب الصديق الغالي رايق محمود واكد بمناسبة طلعة العروس الغالية سندس، داعيا الله التوفيق لها دائما. ألف ألف مبروك لسندس، مقدمة من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده والحجة الفاضلة أطال الله بعمرها أم السميح. تحية لأبو الأشرف سميح نخاش حبيب القلب. ابعتنا دروب دروب. مرحبا لمين؟ ألو.

إذن قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل خبرة ومهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة، صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. الجودة، الخدمة والأمانة، معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جد سيارتنا فقط في معرض سيارات علي طمرة.

0: مرحبا مين؟
1: أبو ليان. مرحبا.
0: هلا بالغالي.
1: سليم بحكي. كيف
0: حالك يا سليم؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله والحمد لله. البرنامج برعاية معرض سيارات على طمرة.
0: على طمرة نعم. إن شاء الله يا رب تروحوا غاد وبتغيروا سيارتكم من غاد، لأنه الوقت حلفنا فمش رحين نقدر نلعب المسابقة، بس أنا حبيت أن سمعت صوتك.
1: حبيبي أبو ليان. إحنا كمان
0: الله يخلينا إياك وشكرا لك. يعطيك العافية. سلامتك.

إذن أعزائي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، ونتمنى إن شاء الله يا رب أنه أيامكم دائما ملاني حب وسعادة، وما بدنا غير أنه ربنا يحميكم جميعا مع كل الحب. إحنا رح نكون حاليا مع إياد طنوس، اقتلني بغرامك. شكرا علي أبو رومي، دائما متألق، إحنا منحبك كتير ومنحب معرضك، وإن شاء الله كتير ناس بيجوا عندك اليوم وبكرة وبعد بكرة. الرابح الغالي مين هو؟ محمد نور إحجيرات، ألف مبروك إلك من بير المكسور، ربحت تلفزيون شاشة

فاجأتني بغرامك من اللون الحلوة. تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، وشكر بحجم الشمس للي طبعا بحبونا وبسمعونا ودايما بتمنونا الحب والسعادة وهذا تبقى. شكرا عاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية خاصة جدا أيضا إلى كل طبعا المستمعين والمستمعات اللي راح يتابعوا أيضا زميلتنا مارينا صفوري عواد في برنامج عيادة الشمس. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، أحبكم لو تعلمون كم. دوري الزرقاوي يوم 2 الساعة 8 المساء، رحلتي فيكم في نجوم الليل، إلى اللقاء.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت أن الأرض كروية مش مسطحة؟
5: والله علمي علمك.
4: طيب قديش إحنا البشر بنسالك أواعي بالسنة؟
5: شو بعرفني؟ علمي علمك.
4: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
5: سؤال حلو، والله علمي علمك.
4: هي كل شي علمي علمك علمي علمك، فيش عندك جواب لإشي؟
5: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 ل 8 معي ابتهال حسن.
4: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
5: علمي علمك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة أثناء عمله قرب برطعة، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى هليليفي لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء بصير البرش نجلي مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش جراء غارة غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 فلسطينيين منذ صباح اليوم، بينهم طفلة ارتقت متأثرة بجراحها عقب إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي. وبحسب التقارير الواردة، ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم عمليات نسف لمباني سكنية في شمال القطاع. في سياق متصل، انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في قطاع غزة لأول مرة بشكل وجهي بعد 3 سنوات من الحرب في ظل انعدام البنى التحتية للتعليم. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية جراء الأضرار التي لحقت بمعظم المؤسسات التعليمية خلال سنوات الحرب. في الضفة الغربية، تواصل القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله. وبالتوازي، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب منازل السكان في القرية. وفي اعتداء آخر، قطع مستوطنون اليوم خط المياه المغذي لقرية الدقيقة في بادية يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى حرمان نحو 700 مواطن من المياه. شن الجيش الإسرائيلي قبل قليل 4 غارات على النبطية الفوق جنوب لبنان حسب ما أفادت تقارير لبنانية. وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل في بلدة المنصور قضاء صور في جنوب لبنان. أفادت تقارير تركيا باعتقال ما لا يقل عن 9 إسرائيليين في إطار عملية واسعة ضد شبكة احتيال في مراكز اتصالات بقيمة 266 مليون دولار. وبحسب التقارير، جاء ذلك خلال حملة واسعة نفذت أمس ضمن القضية التي وصفتها وسائل إعلام تركية بإمبراطورية الاحتيال، والتي تتعلق بعمليات استثمار وتداول عملات أجنبية فوركس. أعدمت إيران رجل دين إيراني قالت إنه زود الموساد الإسرائيلي بمعلومات عن مواقع الصواريخ في أصفهان. وأشارت التحقيقات إلى أن المعلومات التي نقلها كان من الممكن أن تستخدم في استهداف بعض المواقع العسكرية. نقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم عن مسؤولين قولهم إن باكستان تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى طهران في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران وواشنطن. ورجحت المصادر أن تحمل الزيارة الباكستانية الجديدة رسائل إلى القيادة الإيرانية تتصل بضرورة خفض التصعيد في مضيقي هرمز وباب المندب والضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت من الواحدة لتنتين، ومن خلاله بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. اليوم موضوعنا مهم جدا، بهم كل الفئات العمرية الصغيرة، وأكيد بطبيعة الأحوال بهمنا كأباء وأمهات. رح نتطرق لموضوع صحة الأسنان لدى الأطفال. أسنان الأطفال تبدو لنا أحيانا مسألة بسيطة، فرك أسنان، تخفيف الحلويات، وانتظار حتى تتبدل الأسنان اللبنية، ولكن في الواقع عالم أسنان الأطفال أوسع بكثير من ذلك. هناك أسنان تتأخر في البزوغ، وهناك أسنان لبنية تعاني من التسوس قبل استبدالها، إصابات تحدث خلال ثواني، وقد يكون التصرف في الدقائق الأولى هو ما يحدد إن كانت السن ستحفظ أم لا. وهناك أطفال يولدون مع حالات صحية أو تطورية تنعكس مباشرة على شكل الأسنان، عددها وجودتها، وحتى التفاصيل اللي بنعتبرها يومية وبديهية، طريقة التفريش، نوع الفرشاة، العادات الغذائية، صرير الأسنان، خوف الأطفال من طبيب الأسنان، وأحيانا خوفنا إحنا وضغطنا كأهل، قد تخفي كلها وراءها أسئلة طبية مهمة وقرارات علاجية تحتاج إلى توقيت وفهم صحيح. في حلقتنا اليوم سنفتح ملف طب أسنان الأطفال من زاوية أوسع، ما الذي نعرفه اليوم في الطب الحديث؟ ما الأخطاء اللي نرتكبها من دون ما نقصد؟ متى يجب أن نقلق ومتى لا؟ ومتى يصبح التدخل المبكر هو الفارق بين مشكلة بسيطة ومشكلة قد ترافق الطفل لسنوات؟ كل هذه المواضيع عن صحة أسنان الأطفال، المشاكل اللي ممكن تواجههن من مرحلة الولادة لأجيال أكبر، حول هذه المواضيع بسعدني استضافة الدكتور فراس خلايلي، طبيب أسنان مختص في طب أسنان الأطفال. تحياتنا لك دكتور فراس.
1: تحياتي لك مارينا ولجميع المستمعين.
0: نعم،

0: يعني يمكن السؤال الأول اللي إحنا منحب نسأله كأهل، وين بتكون الزيارة الأولى لطبيب الأسنان وشو هو هدفها؟
1: الزيارة الأولى لطبيب الأسنان وطبيعة الحال إحنا بننصح عادة من بزوغ السن الأولى فم الأسنان فم الطفل عادة من جيل 6 أشهر، وما بتتأخر لحد سنة، يعني من جيل 6 أشهر لجيل 12 شهر مفروض نزور طبيب الأسنان لزيارة أولى.
0: نعم، إيش الهدف من الزيارة عمليا؟ هل نفحص إذا في إشكاليات، هل في بزوغ أسنان أصلا ولا ما في بزوغ أسنان، كيف إيش الهدف عمليا؟
1: الهدف الأساسي هو مش علاج مشكلة قائمة، بس عشان يتعرف الطفل على بيئة طبيب الأسنان، عشان نبني علاقة وعلاقة بين طبيب الأسنان مع العائلة مع الطفل، ونعطي للطفل رعاية اللي فيها إحنا منقيم المخاطر الموجود فيها الطفل وبنمنع مشاكل اللي ممكن تكون موجودة. عمليا هي خطوة استباقية اللي فيها إحنا بنرشد الأهل كيف يحافظوا على أسنان الطفل اللي بلش يبزغه، وطبعا رح تستمر بالبزوغ لحد جيل 2.5-3 سنين.
0: نعم دكتور، لما إحنا منقول تخصص طب الأطفال في مجال طب الأسنان بطبيعة الأحوال، هل هنالك مؤهلات معينة، مميزات معينة اللي ممكن عن جد ننتبه لها أو مفروض إنها ترافق الطبيب لحتى يتعامل مع طفل، أم إنه الحديث عن تقبل طبيب الأسنان من قبل الطفل والتعامل النفسي فقط؟ هل هنالك مؤهلات إضافية اللي بتميز طبيب الأسنان المختص في طب الأطفال؟
1: طبيعي، أنا شخصيا بعد إنهاء دراسة طب الأسنان لمدة 6 سنوات في الجامعة العبرية، بعدها تخصصت في مجال طب الأسنان لمدة 3.5 سنوات في مستشفى شيبة لشومير، طبيب مختص بطب الأسنان للأطفال، عنده مؤهلات يعالج أطفال اللي هن غير متعاونين بطرق تعتمد على إدارة سلوك الطفل وتعزيز تعاونه من خلال أساليب نفسية مناسبة. بالإضافة لهيك استعمال طرق متقدمة أكثر مثل غاز الضحك، مثل تهدئة دوائية أو ما يسمى سادات ستروفاتيت، بشوليفت بتكون عادة مع غاز الضحك، أو العلاج بالتخدير العام هردماكلاليت. بالإضافة طبيب الأسنان عادة المختص بطب الأسنان الأطفال عنده المعرفة الكافية أنه يعالج أطفال اللي هن من الفئات المميزة اللي عندن إعاقات أو أمراض اللي بحاجة لتوجه وتعامل خاص خلال علاج الأسنان. برضو منقدم استشارات بخصوص صحة الفم ونمو الفكين من جيل 0 لجيل 18. منعطي برضو استشارات ومنعالج حالات مثل إصابات بالأسنان أو حالات طارئة مثل انتفاخ نتيجة التهاب بالأسنان. كل هاي الأمور بشكل عام طبيب الأسنان المختص بطب الأسنان الأطفال هو بكون متمرس ومتمكن منها.
0: يعني عمليا مش الميتوس أو المعتقدات الخاطئة اللي براسنا إنه طبيب الأسنان اللي بده يتعامل مع الأطفال هو بس أكثر صبر وأكثر احتواء، يعني الإشي أكيد بيمرق هذا الموضوع، وفيه تخصصات وفيه مجالات وفيه تحديثات علمية أيضا في هذا السياق.
1: طبيعي الصبر والاحتواء هو بلا شك
0: هو الفاتحة، ولكن مش هو
1: ولكنه بتاتا هو مش الإشي الوحيد اللي مفروض يكون موجود عن طبيب الأسنان المختص طب الأسنان
0: مع الأهل.
1: الأهل
0: جزء من الصورة.
1: طبعا الأهل هن جزء كبير كبير من الصورة لعلاج الطفل، وهن موجودين دائما بالديناميكا اللي بتكون بين الدكتور والطبيب الأسنان وبين الطفل وخلال العلاج. طبيب الأسنان عادة بفحص الحدود تاعت الطفل، بفحص برضو الحدود تاعت الأهل خلال علاج الأسنان. في أساليب معينة بطب الأسنان، أساليب سلوكية اللي هي مثلا بتعتمد على رفع نبرة الصوت، خفض نبرة الصوت خلال العلاج. أنت بالآخر الهدف أنك تعطي علاج للطفل بطريقة آمنة وبطريقة فعالة تقدم بالعلاج. فالأهل طبعا بكونوا بالصورة، في أهل مثلا بقول لك أنه هاي طريقة العلاج مش ملائمة لإلي، في أهل ممكن يتقبلوا أكثر. إحنا عمليا لما نقيم الولد التقييم هو ببلش بداية من المحادثة الهاتفية،
0: المعلومات اللي بنستقيها من الأهل.
1: بالضبط من المحادثة الهاتفية الأولى لما بده يعين دور، بعدين لما يجي على غرفة الانتظار بشوف الديناميكا الموجودة بين الأهل وبين الطفل، وانت ساعتها بتعرف الطفل، بتعرف تتعلم الطفل وكيف شو اكثر طريقه ملائمه ممكن تتعامل معاه عشان تقدر توفر له العلاج المناسب.
0: نعم، يعني انا عم بتخيل طفل عم بتقول انه الزياره الاولى للطبيب الاسنان هي من جيل

0: ست أشهر يعني مع بزوغ الأسنان أو السن الأول مش مهمة سهلة، هي تحدي كبير كمان للأهل وكمان للطبيب الأسنان وكمان للطفل نفسه.
1: طبيعي طبيعي طبيعي. في طرق برضو كيف نفحص أطفال بهذا الجيل، لأنه بهذا الجيل تحت جيل السنتين هن أطفال اللي هن غير ناضجين عاطفيا، وهن يعتبروا بريكوبرتيف غير متعاونين،
0: ما بتعاونوا صحيح
1: بالضبط. فإحنا في طرق معينة كيف أنت تفحص هذا الطفل، وأنت طبعا مع شرح مع الأهل وبتوافق مع الأهل.
0: نعم دكتور، يعني يمكن هو سؤال بديهي ولكن مهم جدا دايما نسأله، كيف نحافظ على أسناننا؟ يعني طفل ولد وبلش يطلع أول سن، وكمان شوي رح نحكي عن الإشكاليات اللي ممكن تكون كمان قبل، ولكن هذا السؤال البديهي شو جوابه؟
1: سؤال بديهي مزبوط، بس وفي كثير ميتوس أشياء اللي هي
0: معتقدات خاطئة،
1: معتقدات خاطئة اللي بتكون حول هذا السؤال. كيف إحنا نقدر نحافظ على الأسنان بجيل طفل اللي هو عمره 6 أشهر؟ عادة بهذا الجيل اللي هن رضع بيعتمدوا بالأساس على الرضاعة أو الحليب.
0: نعم.
1: في كثير ناس مثلا بتفكر على سبيل المثال إنه حليب الأم ما بيعمل تسوس بالأسنان، أو بتفاجأ أنه إذا الولد بس بيشرب حليب كيف صار في عنده تسوس. الحليب فيه برضو لاكتوز
0: سكريات
1: سكريات بالضبط، وهاي السكريات إذا كانت موجودة على فم على أسنان الطفل لفترة طويلة، أو مثلا الطفل بينام وهاي السكريات موجودة على أسنانه بتعمل تسوس. عشان هيك منصادف كثير بالأحيان أولاد بجيل سنة وسنة وكم شهر اللي عندهم تسوس بالأسنان الأمامية اللي هي الأسنان الوحيدة اللي طلعت، ومننجبر نقدم علاج لهاي الأطفال. فكيف إحنا ممكن نحافظ بعدي مثلا ما الولد ينهي؟ طبعا فرك الأسنان، بس فرك الأسنان بيختلف بين
0: حسب الفئة العمرية.
1: بالضبط بالضبط. مثلا بجيل 6 أشهر، بين جيل 6 أشهر لجيل 12 شهر ممكن إحنا نمرق بجازة رطبة أو
0: فوطة
1: رطبة على الأسنان الأمامية، ممكن نحط عليها معجون أسنان مثل قد حبة الرز كمية، وننظف الأسنان حتى لو الولد شوي نايم، حتى لو الولد نايم، عشان نتأكد إنه البقايا الحليب بطلت موجودة.
0: نعم، يعني عمليا الفئة العمرية الصغيرة بتحتاج أيضا عناية بالأسنان مبدئيا قبل بزوغ الأسنان، ما في إشي نعمله، ولكن بعد بزوغ أول سن مفروض إنه بفوطة إن ننظف الأسنان، حتى لو كان عم نحكي عن رضاعة كاملة عمليا.
1: مزبوط مزبوط. استعمال معجون الأسنان، وبشي مرحلة برضو بعدية جيل 3 سنين ونص 4 سنين إحنا منبلش ننصح برضو باستعمال خيط الأسنان للأطفال، عشان نتأكد إنه برضو نظفنا بقايا الأكل موجودة بين الأسنان بالمحلات اللي فرشات الأسنان صعب توصلها.
0: نعم، يعني عمليا مع تقدم العمر بتصير السيرورة العلاج الأسنان أو المحافظة على صحة الأسنان هي مشابهة للأطفال للبالغين. ماذا عن ماء أو غسول الفم لأجيال 4 و5 سنين؟ هل توصي عمليا بهذا الموضوع أم أنه في تحفظات؟
1: غسول الفم بشكل عام يتم النصح فيه كإشي إضافي، وما بننصح فيه قبل جيل 6 سنين، لأنه قبل جيل 6 سنين في صعوبة يبقى. في صعوبة للولد إنه يبزق غسول الفم، فهذا إشي عادة إضافي. وأنا بشكل عام مهم إلي الطفل بالآخر إذا بتعطيه كثير أشياء يعملها ممكن ما يعملش ولا إشي منها، فأنا دائما بنصح فرك الأسنان الصبح وبالليل مع معجون أسنان اللي هي ملائمة وبطريق اللي هي ملائمة، وهنا بفوت بيجي دور دكتور الأسنان أو دكتور أخصائية صحة الأسنان الشينانيت اللي ترشد برضو الأهل وبرضو الطفل كيف يفرك الأسنان واستعمال خيط الأسنان. وبالإضافة لهيك مهم كثير الطفل والأهل يعرفوا كيف بيصير تسوس الأسنان، شو المسببات. يعني كثير من الأهل لما ييجوا بقولوا لي دكتور الولد بيضل يأكل أشياء حلوة، شوكولاتة أشياء حلوة، بينفع تحكي لك كلمة على الموضوع؟ فأنا بالآخر الحديث هو بكون موجه للأهل وبرضه للولد، وبقولن إنه مش بس الأشياء الحلوة أو الشوكولاتة هي اللي بتعمل تسوس بالأسنان، حتى كان في بحث اللي حاولوا يلاقوا شو المأكولات اللي أكثر إشي بتعمل تسوس بالأسنان. الشوكولاتة هي مش من أول 10 بالضبط. المأكولات اللي ممكن تعمل هي كل مأكول يحتوي على كربوهيدرات، الرز، الخبز اللي بطبيعة الحال إحنا بنفكر إنه هي يعني مأكولات عادية، الفاكهة، المأكولات كل ما كانت بتلزق على أسنان أكثر وفيها كربوهيدرات هي بتعمل تسوس أكثر. بالمحلات الأولى كانت الكورن فليكس مثلا أو الحبيبات الصباحية هي من أكثر الأشياء اللي ممكن تعمل تسوس، لأنه الولد بكلها بتضل ملتصقة على سطح السن من فوق، ولمدة طويلة،

0: استراحة للفم إنه يتوازن من ناحية الحموضة. كيف ممكن نعمل هذا الإشي؟ عن طريق مثلا إذا الولد فوق 5 سنين بعد ما أكل خلال وجبة خلال النهار يأخذ علكة بدون سكر يمضغها لمدة دقيقة بتنظف سطح الأسنان.
1: نعم نعم. يعني عمليا إذا هيك بدي ألخص اللي أنت ذكرته دكتور فراس، الشوكولاتة هي أكيد مش إشي صحي للأسنان، ولكن أمور أخرى أيضا ممكن تكون غير صحية، بضمنها كل قضية النشويات والسكريات على أنواعها. بعد إذنكنا نخرج لفاصل إعلاني قصير وبعدها رح نكمل، خليك معنا.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
4: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
5: شفت كيف 38 فرع؟
6: شفت.
5: لحظة، نسينا نقول
7: نظارتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
8: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وأعود يا أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية صحة الأسنان بالفئة العمرية الصغيرة بين الأطفال. وضيفنا في الأستوديو الدكتور فراس خلايلي، طبيب أسنان مختص في طب أسنان الأطفال. قبل الفاصل دكتور فراس، هيك بلشنا نتطرق لقضية أو واحدة من أهم القضايا اللي إحنا بنعاني منها بالذات بالفئات العمرية الصغيرة، فئة الأطفال، وهي قضية تسوس الأسنان. ذكرت قضية الشوكولاتة السكريات المتعارف عليها أنها أكيد بتأذي الأسنان، ولكن مش بس يعني هذا تفكير مغلوط، نفكر أنه غاد الأمور بتوقف. هنالك النشويات، الأرز، الخبز نفسه اللي فيه سكريات معينة اللي بالفعل كمان بتأدي إلى تسوس الأسنان. دكتور، كتير مرات بنسأل هل الاحتمالية لتسوس الأسنان مرتبط بكمية السكريات أو الكمية الأغذية اللي إحنا منفوتها اللي هي مش سليمة، أم بوتيرتها؟ يعني باكيت شوكولاتة بالنهار بوزعه، ولا مرة واحدة في النهار أو مرة واحدة في الأسبوع؟ كيف الشغلات بتصير؟ كيف بتقيسوها؟
1: بلا شك إنه برضو الكمية وبرضو الوتيرة، بس حسب نعم. الأبحاث العلمية الوتيرة هي بتساهم أكثر في عملية التسوس، لأنه نعم. زي ما حكينا قبل عملية التسوس هي نتيجة خلل بالتوازن الموجود عادة بالفم من ناحية الحامضية، فالفم بحاجة عادة لساعتين عشان يرجع لدرجة حموضة اللي هي سليمة اللي بتحافظ على الأسنان. اللعاب عادة برضو بيصلح فيه معادن وبترجع المعادن للأسنان، بحاجة لساعتين. إذا أنا بهدول الساعتين بعدي نص ساعة من ما أكلت أخرى شقفة شوكولاتة صغيرة، أنا بعود أرجع لحموضة أخرى مرة. فلما الفم كل الوقت يكون موجود ببيئة حامضية بيكون التوجه أكثر إنه يكون في تسوس بالأسنان. فبالتالي جواب على سؤالك إنه الوتيرة جدا جدا مهمة، عشان هيك إحنا بنقول استراحة على الأقل ساعتين بين كل وجبة ووجبة، شرب الماء بين الوجبات ومش مشروبات غازية.
0: كتير منا منقول مشروبات غازية ما هي ما بتعلق بين الأسنان، والعصائر ما بتعلق بين الأسنان، هذا طبعا بطبيعة الأحوال اعتقاد خاطئ.

0: مظبوط. أول إشي المشروبات الغازية برضو بتحتوي على كربوهيدرات، وبالإضافة لهيك بتحتوي برضو على CO2 ثاني أكسيد الكربون، اللي هو بالتلامس مع الماء الموجود باللعاب بتحول لحمض الكربونيك اللي برضو بقلل الحموضة بداخل، يعني حتى الصودا اللي هي بدون يعني سكر برضو مضرة بالأسنان. الناس بتتفاجأ من هذا الإشي.
1: نعم.
0: مش بس الكولا وباقي الأمور المشروبات الغازية اللي الحلوة.
1: يعني أنا بفكر هاي المعلومة كمان مهمة جدا، لأنه كتير مرات بناخد شغلات على أساس إنها صحية، زي ما أطفالنا إحنا قبل ما يطلعوا على المدرسة من وان طعميهن الكورن فليكس أو رقائق الذرة اللي بتعلق بالأسنان وبتحشي بالأسنان، وهذا ممكن تكون بقرة وأرض خصبة بطبيعة الأحوال لتسوس الأسنان.
0: مزبوط.
1: وهذا اعتقاد خاطئ.
0: مزبوط. ونقطة مهمة، أنا دائما بنصح الأهل إنه إذا الطفل بده يتناول وجبة الإفطار الصبح يفرك أسنانه بعدها.
1: نعم.
0: مش قبلها.
1: يعني هذا السؤال المليون دولار، انت فاهم، يفرك قبل الفطور ولا بعد الفطور؟
0: لا، مفضل بعد الفطور.
1: نعم، يعني هذه ايضا نصيحة مهمة للأهل. تسوس الأسنان بلبش بكل مرحلة دكتور فراس، كمان بالأسنان اللبنية أو أسنان الحليب اللي منقولها، هذا ايضا وارد؟
0: مزبوط طبعا. أنا كطبيب أسنان للأطفال كثير بواجه أطفال من جيل سني زي ما حكينا، وحتى جيل 18 سنة عند التسوس، سواء كان بالأسنان الحليب اللبنية أو الأسنان الدائمة.
1: نعم، كثير مرات بنسمع أهل بيقولوا ما هي أسنانه بده يبدلها، بده يغيرها، وكأنه مش أسنان ثابتة أو اللي مش رح تخدمه لكل العمر. هذا أيضا تفكير محدود أو خاطئ عمليا بطبيعة الأحوال.
0: هذا تفكير خاطئ جدا. أسنان الحليب هي مهمة لحماية مسار الأسنان الدائمة، الأسنان اللبنية بتشتغل كحافظات مسافة طبيعية، بالتالي فقدانها المبكر بسبب التسوس بيؤدي لتحرك الأسنان ونقص المساحة بالفك، وبعدين بصير الولد بحاجة لتقويم بشكل حتمي. يعني إذا كان بحاجة، ممكن ما كانش بحاجة لتقويم أسنان، بس إذا تم فقدان الأسنان بسبب تسوس بصير بحاجة بعدين لتقويم أسنان. هاي واحد. اثنين، وجود التهاب أو أبسس، خراج في جذور سن الحليب، ممكن يمتد للسن الدائم اللي تحتي سن الحليب ويسبب تشوهات في مبنى السن ويعمل اضطرابات في البزوغ. ثلاثة، سن الحليب اللي فيها تسوس ممكن تعدي سن دائمي اللي موجودة جنبها، وطبعا في فترة انتقالية. بشكل عام بجيل 6 سنين، 5 سنين ونص، 6 سنين بتبلش تطلع أسنان الدائمي، وهاي بتكون مجاورة لأسنان الحليب، فممكن برضو بأسنان الدائمي يصير في تسوس. بالإضافة لهيك تطور النطق، في كثير أطفال اللي بيخسروا بيفقدوا أسنان الحليب نتيجة تسوس أو نتيجة إصابات على الأسنان الأمامية، وإحنا بنعرف أنه في مخارج للحروف اللي هي بتعتمد أنه لسان بيوصل للأسنان الأمامية، وهيك الولد بتعلم برضو يتكلم ويحكي. الثقة بالنفس والصحة النفسية، الأطفال بالرغم من جيل صغير برضو في عندن كثير بيهتموا بشكل، بجيل 5 سنين ونص 6 سنين بصيروا يطلعوا أنه ليش زميلي عنده أسنان أنا ما عنديش أسنان، فهذا الإشي برضو كثير بيساهم لثقة الطفل بنفسه بشتى المجالات. والأهم أهم من هيك، الوقاية من الألم والعدوى الشديدة. التسوس اللي ما منعالجه بسبب آلام حادة، التهابات بشكل يومي، بيتصلوا فيه أهل إنه الولد صار له كم يوم مش نايم ولا إحنا نايمين من أوجاع أسنانه وبحاجة لعلاج. وبطبيعة شغلي برضو في أحد المستشفيات كثير برضو بيجوا أطفال مع التهاب اللي ممكن يوصل لمرحلة إنه بشكل خطر على حياتهم، فبيكون بناب المستشفى كم يوم عشان يأخذ مضاد حيوي، وفي بعض الأحيان برضو بفوت على غرفة العمليات عشان نعالج سن حليب اللي عملت هاي المشكلة. فبالتالي علاج الأسنان اللبنية هو مش مجرد إصلاح لسن مؤقت، هو حماية صحية واستثمار مباشر في نمو الطفل وصحته.
1: نعم، ويمكن بالفعل هاي النقطة جدا هامة لإلنا كأهالي نسمعها، إنه مزبوط منبدل الأسنان، مزبوط ومش السن، ولكن كله مربوط في بعضه، ليش ممكن يأثر، ومعاناة بالنهاية للطفل نفسه من ناحية ألم وكل هاي الأمور. دكتور، إذا بدنا نأخذ هيك الأسنان الحليب أو الأسنان اللبنية وهاي الفترة من حياة الطفل اللي بتبلش تطلع فيها الأسنان وكل، ما هي أهم المشاكل اللي ممكن عن جد يواجهها الطفل أو الأهل مع طفلهن بالنسبة لهذا الموضوع؟ مرات كتير بنشوف أهل بعده صار 8 أشهر 9 أشهر ومش مطلع أسنان، ممكن هيك إشي يكون أم إنه

0: مش مصدر للقلق هذا الموضوع.
1: احنا لما نقول انه الاسنان مفروض تطلع من جيل 6 الى 12 شهر، عادة في لكل سن معينة بترتيب بالثم في اشهر معينة اللي مفروض تطلع فيه. في اولاد اللي بتطلع اسنان مبكر جدا، وحتى في اولاد اللي بتخلق مع اسنان، وفي اولاد بتطلع اسنان خلال اول شهر، ومرات في بيصير في برضو تأخر ببزوغ الأسنان. هذا التأخر عادة إذا ما كان في مشاكل صحية عند الطفل، المفروض الأهل يتوجهوا لطبيب الأسنان، وعادة أمر غير مقلق. في بعض الأحيان لما يكون في أسنان اللي هي موجودة بالثم وفي سن معين اللي هي متأخرة، ممكن يكون في سن إضافية لمضايقتها، ممكن يكون في تستا، في مشكلة موضعية
0: لمسكرة طلعت السن
1: بالضبط، هنا برضو طبعا دائما مفضل توجه لطبيب الأسنان وبنفحص الموضوع. بس هل إحنا مفروض نقلق إذا الولد اتأخر كم شهر في بزوغ السن؟ لا، مش مفروض نقلق. مفضل طبعا توجه لاستشارة طبية، وعادة بصبر الولد بالنهاية رح يطلع الأسنان، وبعدها الأهل ببلشوا يشوفوا كيف التحديات الموجودة في بزوغ الأسنان، لأن هي فترة مش سهلة على الطفل ولا على أهله.
0: نعم، إذا عمليا تطور الأسنان وبزوغ الأسنان هي مرحلة طبيعية اللي فيه تفاوت نوعا ما بين طفل وآخر. المقارنات هون ما إلها طعم بمعظم الحالات إلا في حالات خاصة جدا. عمليا دكتور، إذا بدنا نحكي عن نفس الفترة الزمنية، فترة بزوغ الأسنان وفترة الطفولة، بنشوف مرات في سلوكيات عند الأطفال اللي بتقلقنا كأهل. منشوف إنه الولد بحط أصبعه بتمه، أو مرات منشوف إنه هو بكز أسنانه، صرير الأسنان وبشد أسنانه. إلى أي مدى هاي سلوكيات محصورة لفترة زمنية معينة اللي بعدي ما يكبر الولد كله بتعدل زي ما بيقولوا؟
1: أغلب العادات اللي حكيت عنها هي عادات اللي ممكن تكون ما يسمى self limiting أو محدودة، مع الوقت بتمرق. بالذات عادة صرير الأسنان، لما نشوف الولد عم بيطلع أسنان بصير يشد على أسنانه وإحنا بنسمع الصوت. في بعض الأحيان نادرة عادة بتستمر هاي عادة الشد على الأسنان. هنا بشكل بهاي الحالة مفروض نتوجه لطبيب الأسنان، ممكن يقترح حلول معينة اللي بتلائم الطفل في حال كان في حاجة. فيما يتعلق بالعادات مثل مص الإصبع أو المصاصة، هاي العادات عادة إحنا منفضل إن ممكن، أو خلينا نقول هيك، إنه لحد جيل سنتين ونص هي عادات اللي ما بتأثر على نمو الفك تبع الطفل. إذا استمرت بعد جيل سنتين ونص، حسب الأبحاث ممكن هاي العادات تبلش تأثر على نمو الفك العلوي وبشكل عام على تغيير مظاهر الوجه. فإحنا عادة دائما بننصح الأهل إنه لحد جيل سنتين ونص المصاصة أو اللهاي اللي مسموها هي بتكون مقبولة، بس لازم يبلش التخلي عنها بشكل تدريجي. في حالة معينة اللي إذا كان الولد مع لهاي أو مصاصة وإحنا أخذناها منه وصار يحط إصبعه بتمه، أنا بفضل بهاي الحالة الوحيدة أرجع له المصاصة.
0: أهون؟
1: ليش؟ لأنه المصاصة أنا بكل مرحلة بقدرها قيمة، بس الإصبع في تحدي كبير كبير بعدين التغلب على عملية مص الإصبع، وهنا بيجي دور بشكل عام بيكون طاقم اللي هو مكون من كلينيكية تكشورت، من طبيب الأسنان، ولازم الأهل برضو يمرقوا تدريب معين. في كثير طرق سلوكية اللي بنقدر نشجع الطفل أنه يوقف هاي العادة، والطفل لازم يكون مشارك فعال وهو بده يوقف هاي العادة. وبالإضافة بنقدر برضو نفوت أجهزة تقويمية اللي ممكن تساعد، بس بدون إرادة الطفل هذا إشي شوي صعب.
0: نعم،
1: عشان هيك مهم نكون واعيين لهاي العادات الموجودة.
0: نعم، يعني احنا هذا كمان واحدة من التحديات للأهل اللي عندنا أطفال في هذا في هاي الفترة. ذكرت دكتور فراس انه احيانا هي يمكن حالات نادرة، ولكن انه ممكن طفل يخلق مع سن، هذا امر نادر ولكن ممكن يصير. شو بتعملوا بالسن بهاي الحالة؟ بتقلعوه ولا بتخلوه؟ شو التعليمات؟ هل في تعليمات واضحة بالأحرى في هذا السياق؟
1: في عدة توجهات بهذا المجال. عادة لما الطفل يخلق مع سن، السن بتكون تتحرك كثير لأنه
0: مش ثابتة. نعم،
1: مش ثابتة لأنه الجذر تبعها بكون قصير. التوجه الأكثر خلينا نقول
0: متبع،
1: مش متبع، هو أكثر محافظ.
0: نعم،
1: هو أنه نخلي السن موجودة بالتم طالما ما بتضايق على

0: الرضاعة، الولد بيطلع بالوزن، ما بتعمل له تقرحات بالفم، وطبعا بيكون متابعة عن طبيب الأسنان الأطفال، ومع الوقت هاي السن ممكن تصير ثابتة أكثر. بينما في حال كانت السن تعمل تقرحات أو ممكن تؤدي لمشاكل بالرضاعة أو النمو، ساعتها بهيك حالة إحنا بنكون نأخذ الاتجاه الثاني اللي هو ممكن نتخلى عن هاي السن ونقلعها. وعادة 90% من الحالات حسب الإحصائيات هاي السن بتكون هي سن الحليب اللي كانت لازم تطلع بجيل 6 أشهر.
1: نعم، يعني عمليا هذا كمان ما في خوف من الاختناق وانه الطفل يبلع السن وكل هاي الامور، عمليا بده متابعه وحسبها عمليا بيتم تحديد الموضوع.
0: واحده من الاسباب اللي كثير مذكوره بالابحاث او بالمواقع الانترنت انت تشوفيها، نعم، انه ليش بيقلعوا السن او بيتخلوا عنها؟ لانه يخوف من الاختناق. بس فعليا بكل السفروت المدعيه خلينا نقول ما في غير حاله واحده من كل العالم يعني اللي تم، وصعب نقول انه هل هذا سبب كافي انه كل سن الولد بيخلق معاها نقلعها.
1: نعم، مرات بنشوف
0: مش شائع، جدا نادر.
1: نعم، مرات ببعثوا لي، مرات بنشوف الحالة العكسية، استبدلنا كل أسنان الحليب بالأسنان الثابتة وبقي سن حليب واحد، لهذا كمان ممكن يصير عمليا، يعني إنه ما يكون الطقم كامل البديل عمليا.
0: مزبوط، في حالات معينة اللي بيكون فيها نقص بالأسنان، وبهيك حالة مفضل نتوجه لطبيب الأسنان عشان نعرف شو نسوي.
1: نعم، وهنا بعدين عمليا بالمرحلة متأخرة أكثر بفوت كل قضية تقويم الأسنان اللي ممكن نحكي عنها كمان.
0: مزبوط، هاي الأسنان عادة الحليب اللي بتضل نتيجة نقص بسن الدائم اللي تحتية ممكن تستمر معانا وتضل لحتى لحد جيل 30 سنة.
1: نعم،
0: لأنه سن الحليب كيف بتقع؟ السن الدائم بتكون تحتية وبتعمل
1: دفش،
0: بتذوب سن الحليب، بتذوب جذر سن الحليب أول بأول لحد ما يصير متحرك وبعدين تقع. لما فيش سن دائم تحتيه فهو بصمد أكثر وقت بالفم. بس مهم كثير يكون بمتابعة ومراجعة مع دكتور تقويم الأسنان.
1: نعم، قبل ما ننتقل لقضية الإصابات اللي ممكن تحدث للأطفال مع أولادنا الشعتين وكثيرين الحركة وكل هاي الأمور، في بعض الأسئلة الصغيرة يمكن هيك برضو نرجع لموضوع الحفاظ على صحة الأسنان. كتير مرات بنسأل هل أفضل إن نعطي الطفل فرشاة عادية أم فرشاة كهربائية، يدوية ولا كهربائية؟ بتواجهوا هذا السؤال وشو الجواب للموضوع؟
0: سؤال فعلا سؤال كثير بيسألوني الأهل. في كثير فراش أسنان لما نروح على الدكان نشتري أو الفرماشية بنشوف كثير تنوع بفراش الأسنان، ودائما إذا بدك تحيره خيره.
1: نعم،
0: فالأهل بيجوا بيسألوني بالنسبة للفرشاة الكهربائية. حسب الأبحاث، حسب أي كهربائية، في أبحاث بتقول أنه في فراشة أسنان كهربائية اللي بتعمل تقنية الدوران والاهتزاز ما يسمى روتيشن أسكليشن، هي عندها أفضلية على الفراشة اليدوية في إزالة الجراثيم وبقايا الأكل الموجودة على الأسنان، وهي ممكن تساعد بالأساس برضو الأطفال وبرضو الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة وعندهم صعوبة شوية صغيرة بحركة بالإيدين. ولكن كل فرشاة إلى طريقة استعمال سواء يدوية أو كهربائية، واستعمال خاطئ بيخلي الفرشاي ما تكون فعالة. الفرشاي اليدوية، وللعلم أنا بستعمل فرشاي يدوية، في إلها طريقة استعمال، وباستعمال صحيح برضو بتقوم بالمهمة المطلوبة منها زي الفرشاي الكهربائية. عشان هيك مفضل أنه المتعالج يجيب الفرشاي معاه لطبيب الأسنان، وطبيب الأسنان يشرح له بالضبط كيف ممكن نستعمل بهاي الفرشاي ونطلع أقصى حدود الفائدة منها. بلا شك أنه الكهربائية بتحمس الولد وممكن تزيد الرغبة فرك الأسنان، بس ممكن هذا الحماس مع الوقت يقل. وللأسف في أطفال كثير بتشتري فرشاي كهربائية بتستعملها وبعد فترة بتوقف عن استعمالها. فبالتالي الفرشاة الكهربائية واليدوية بنفع الجهتين، ما في هنا
1: أفضلية
0: بالضبط، الجهتين بيعملوا المهمة. وبالذات أنه أنا دائما بقول للأهل وحسب مش بس أنا يعني حسب وزارة الصحة لحد جيل 8 سنين المفروض الأهل يساعدوا ويشرفوا على فرك الأسنان تبع الطفل. وأنا بزيد سنة وبقول لهم دائما لحد جيل 9 سنين ما بنقطع الشرع لحالنا وما بنفرك أسناننا لحالنا.
1: نعم.
0: أنا بالإضافة لأني طبيب أسنان أنا برضو أب لثلاث بنات صغار.
1: الله يخلي
0: بنتي لك. تسلمي شكرا.

0: البنت الكبيرة عمرها 6 سنين ودائما إسا هي بجيل اللي بتحب انها تكون
1: مستقلة
0: وبدها هي تفرك اسنانها. فانا دائما بتفق معها اتفاق فيش مشكلة انت بتفركي، بس انا برضو بهتم بعدين انه امرق على محلات اللي شوي صغيرة كان صعب عليها تمرق خلال فرك الاسنان. وطبعا في مرحلة انتقالية اللي انت المفروض تعطي الولد يفرك وانت تهتم تراقب انه بمرق على جميع الاسنان. طبعا في اذا بدنا نفوت على حيثيات شو المواصفات تاعت فرشات الاسنان، مهم انها تكون الشعيرات تاعت الفرشاة من نايلون، مهم انها تكون ناعمة عشان ما تجرح اللثة، مهم انه يكون راسه صغير نسبيا عشان الولد يقدر يفوتها لمحلات ضيقة ويفرك اسنانه، وبالمقابل مهم انه مقبض الفرشاة يكون سميك لانه اسهل للولد انه يمسك الفرشاة.
1: نعم، مع هاي المعلومة بدنا نخرج كمان مرة لفاصل اعلاني قصير ومكملين، خليكم معنا.

0: الخبر.
1: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم، وجودة لا تضاهى. عبر الويز، باترون لمواد البناء بير المكسور. بتشرفونا يا
5: باترون. الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعدنا لموضوعنا لليوم وصحة الأسنان بين الأطفال، وضيفنا في الأستوديو الدكتور فراس خلايلي، طبيب أسنان مختص في طب أسنان الأطفال. قبل الفاصل دكتور فراس، هيك بلشنا نحكي عن كل قضية كيف يتم اختيار فرشات الأسنان، المميزات لفرشات الأسنان اللي هي أفضل عمليا للطفل، معاونة الأهل لحديث جيل 9 زي ما ذكرت، أفضل دايما نكون، لأنه بالنهاية الحفاظ على الأسنان هذه شغلة بتخدمنا لسنوات لقدام. ولكن كمان إذا بدنا نتعمق أكثر في موضوع معجون الأسنان مع فلورايد من دون فلورايد، الولد بلع صحي مش صحي، رتب لنا الأوراق دكتور.
1: كيف نختار معجون الأسنان؟ هنا الجواب أكثر وضوح من اختيار فرشاة الأسنان، لأنه في تعليمات واضحة من وزارة الصحة، وهي التعليمات بتعتمد عمليا على معايير طبية بترتبط بعمر الطفل، تركيز الفلورايد بالمعجوني وبرضو كمية الفلورايد بالمعجوني. من ناحية تركيز الفلورايد هو حسب العمر، من بزوغ أول سن لحد جيل 6 سنوات عادة لازم يكون تركيز الفلورايد بالمعجوني 1000 ppm اللي هي parts per million، بيكون عادة مكتوب على الجزء الخلفي تبع معجون الأسنان. من جيل 6 سنوات وما فوق التركيز بيرتفع لبين 1400 ل 1500 parts per million، اللي هو نفس التركيز اللي موجود في معجون الأسنان اللي بخص البالغين، لكن في اختلاف بين معجون الأطفال وبين معجون البالغين، هذا بنحكي عنه أخرى شوي. من ناحية الكمية، الكمية الموصى بها الأطفال لحد جيل 2، إحنا عادة بنحط مسحة معجون أسنان بكمية قد حبة الرز. من جيل 2 لجيل 6 سنوات بنستخدم كمية
0: قد حبة الرز، يعني هذا بيختلف عن الإعلانات اللي بنشوفها من أول الفرشاي لآخر الفرشاي، وهون مهم نشدد إنه الكمية.
1: إحنا لما نحكي عن معجون الأسنان مهم

0: برضو قلنا إن الولد ما يحصل على كمية فلوريد أكثر من شو من اللازم، لأنه كل إشي بالآخر لازم يكون بتركيز ملائم للطفل،
1: معيار مناسب.
0: عشان هيك كثير ناس بتقولك إنه الولد بخاف إنه الولد يبلع، إحنا بنحط كمية قليلة عشان إذا الولد بلع كمية المعجون القليلة مش مشكلة، إحنا ما بنتوقع من ولد عمره سنتين إنه يقدر يبزق المعجوني.
1: نعم.
0: فبالتالي إحنا بنلائم التوصيات، عادة بنلائم التوصيات لقدرات الطفل. من جيل سنتين لجيل ست سنوات أتحبت البازيلا، وفوق جيل ست سنوات عادة بحط كمية أكثر شوي من حبة البازيلا، تقريبا 2 سنتي معجون أسنان. مهم جدا أنه الطفل يختار معجون أسنان بطعمه اللي بحبه، لأنه الطفل اللي بحبش طعمة معجون الأسنان مش راح يفرق أسنانه،
1: مش راح يتعاون
0: بالضبط. مهم جدا جدا يكون فيها فلوريد. الفلوريد هو من المركبات اللي حسب جميع الأبحاث هي اللي بتحمي الأسنان من تسوس الأسنان.
1: نعم.
0: ففي من ناحية الفلوريد مع أو بدون، دائما مع فلوريد.
1: نعم.
0: شغلة مهمة أنه مهم نحفظ معجون الأسنان بعيد عن متناول إيدين الأطفال. وفي حال
1: لأنه بيحبوه مرات ونكهته وطعم التوت، هذا ممكن يكون أيضا مصدر للخطر، ومنشوف سلوكيات أنه أطفال بتبلع بتاكله.
0: مزبوط. وفي حال أنه الأهل شافوا أنه الولد بلع جزء من إصبع معجون الأسنان، واجب أول إشي بأسرع وقت ممكن أنه يشرب كوباية ونص من الحليب، وبعدها توجه مباشرة لقسم الطوارئ. ليش الحليب؟ لأنه الحليب عمليا بربط الفلوريد الموجود بالمعجونة وبمنع امتصاصه لداخل جسم الإنسان، والتوجه لقسم الطوارئ.
1: يا ما أولادنا عاملينها، يعني أنت عم بتقولنا أنه مفروض بجيل الطفولة نتطرق للموضوع بأهمية، أنه بحالة الولد بلع كمية تتخطى الكمية المطلوبة مفروض أنه نتعامل مع الموضوع بشكل صحيح، تناول الحليب والتوجه عمليا للطبيب لفحص الموضوع.
0: بالضبط. نعم. بالإضافة لهيك في أخرى مركب بمعجون الأسنان اللي ممكن يكون مهم ذكره، أنه في مادة اسمها SLS اللي هي صوديوم لوريل سولفات. هاي المادة هي اللي بتعمل الرغوي
1: لما بنفرك.
0: لما بنفرك. نعم. في أبحاث بتشير أنه هاي المادة ممكن تزيد من احتمال تقرحات والحمو أو السخونة عند بعض الناس، فعشان هيك إذا الولد بيعاني من أفطط تقرحات مفضل أنه تختار معجون اللي ما بيحتوي على هاي المادة.
1: نعم، هذا كمان شغلة بفكر مهمة. نعم.
0: من ناحية التركيز الفلوريد فوق جيل 6 سنين هو نفسه بين البالغين وبين الصغار، الفرق طبعا الطعمي. وفي برضو أمر إضافي جدا مهم، أنه معجون الأسنان اللي بيستعملوها عادة الكبار اللي ممكن تكون مثلا الهدف تبعه هو تبييض الأسنان، هاي المعجون اللي هدفها تبييض الأسنان هي جدا مضرة بأسنان الأطفال، لأنه بكون فيها حمريم أبريزيفي، مواد قاشطة أو خشنة زي ورق الأزاز، اللي هي بهاي الطريقة بتبيض الأسنان، والأسنان الأطفال بتكون عادة طبقة المينا، طبقة الإنامل الخارجية بتكون طرية، فبالتالي استعمال هاي المعجون ممكن يضر بأسنان الطفل. فمفضل أنه من رغم أنه نفس تركيز الفلوريد يستعمل معجوني اللي هي ملائمة لجيله من ناحية
1: مش اللي بتهدف لتبييض لتبييض الأسنان.
0: بالزبط.
1: يعني ذكرت بالفعل أنه بجيل الطفولة مين السن بيكون أطرى، بيكون عرضة أكثر للإصابات. بنشوف مرات كتير فراشة أسنان عند الأطفال مفسخة وكأنه بشدوا كتير، هذا أيضا ممكن يضر، أنه هني بالنسبة إلين ماما أنا عم بنظف كتير منيح أسناني عم بشد كتير. هنا في نقطة مهمة نحكيها بهذا السياق.
0: طبعا الأهل كثير
1: هذا بنشوفه عند البالغين كمان مش بس عند الصغار، إنه إحنا منشد كثير
0: عند الأصغار أكثر، لأنه عندهم قابلية إنه يعضوا على فرشات الأسنان، وهذا برضو بيؤدي إنه لبلاء فرشات الأسنان بوتيري أعلى. فعشان هيك أنا عادة بنصح لما بدنا نفرك لولد اللي هو طفل جدا صغير بالعمر، في إمكانية نستعين بفرشاي ثانية اللي إيدها خميل نحطها من ناحية واحدة بالثيم ونفرك الناحية الثانية، على أساس نقدر نحافظ على الفرشاي قديش وقت أكتر من غير ما نجبر نغير فرشاي بوتيري عالية. وعادة فرشات الأسنان مفروض نبدلها بين 3 أو 4 أشهر.
1: نعم. كمان كانوا يقولوا لنا زمان وإحنا صغار إنه ممنوع نفرك أسناننا مباشرة بعد ما نتناول مأكولات حامضة أو شغلات اللي فيها حامضة لأنه بيكون أطرى. هل هذا ميتوس؟ هل هذا معتقد خاطئ أم إنه عن جد في أساس لهذا الموضوع لأنه ممكن يؤذي عمليا من السن؟
0: لا، هذا مش ميتوس، هذا صحيح. عادة بيكون لما إحنا نأكل بيكون فترة معينة اللي فيها الفم موجود بدرجة حموضة عالية.
1: نعم.
0: لما إحنا نفرك أسناننا مباشرة بهاي درجة الحموضة العالية ممكن نعمل بري للسن بوتيرة اللي هي أعلى. فلا، مفضل الانتظار أو شرب الماء بعدها وبعدين
1: قدين استنى بعد الوجبة نص ساعة يعني هيك
0: تقريبا.
1: نعم
0: تقريبا.
1: إذن فرك الأسنان مش مباشرة بعد الوجبات، كمان للأطفال وكمان للبالغين. الإصابات دكتور، أولادنا زي ما حكينا قبل شعتين وكل الوقت معرضين لإصابات في الوجه وبضمنها في الأسنان، إلى أي مدى مفروض يقلقنا الموضوع وكيف نتعامل مع الأنواع المختلفة من الإصابات؟
0: إصابات الأسنان فعلا هي موضوع جدا شائع، وعادة بيكون في جيل معين اللي بيكون في وتيرة أعلى الإصابات. بجيل الأطفال بجيل سنة لسنتين لما الولد يبلش يتعلم يمشي بيكون في خلل بالتوازن وبقى على أسنانه بوتيرة أعلى، وعادة برضو بين جيل 7 إلى 10 سنين بهاي الوتيرة الأطفال شوي صغير بيكونوا حركين فممكن برضو يتلقوا إصابات على الأسنان. مهم جدا طبعا قبل ما نحكي عن الإصابات وعن نحاول قديش ممكن نمتنع من الإصابات.
1: أكيد الوقاية، ولكن بحالة ما صارت الإصابة هل كل إصابة بتحتاج توجه مباشر للطبيب؟ وإذا بحالة فلت السن طلع السن كيف أحفظه؟ بأي سائل؟ كيف أتعامل معه؟
0: كل إصابة بحاجة لتوجه بشكل مباشر لطبيب الأسنان،
1: حتى لو أنا ما شفت أذية مباشرة، ما نزل دم وما نزل عمليا،
0: حتى ولو مع أنه كل ما كان شكل الإصابة درامي دراماتيكي أكثر كل ما بيكون عادة بحاجة لتدخل أسرع في، فممكن بحاجة أنه نرجع السن لمكانها، ممكن بحاجة أنه نعمل تثبيت للسن، فمفضل قديش ممكن أسرع توجه لطبيب الأسنان في حال، جوابا على سؤالك، في حال خرجت السن من مكانها. هنا في قاعدة جدا مهمة، هل نعرف إذا السن سن حليب سن لبني ولا سن دائمي؟ عادة بجيل لحد جيل 5 سنين إذا على الأغلب هي بتكون سن حليب، فوق جيل 6 سنين ونص 7 سنين على الأغلب
1: تكون سن ثابت
0: سن دائمي. بهاي الفترة بين جيل 5 إلى 6 سنين ونص أنا شخصيا إذا حدا بيرفع لي تلفون غير ما أشوف السن بقول لي في سن، أنا بقدرش أعرف إذا هاي سن حليب ولا سن دائمي، وهنا برضو بيؤدي لأنه إحنا نتوجه بطريقة مختلفة للعلاج. سن حليب ولا مرة إحنا مرجع محله، سن الحليب إذا وقعت ما مرجع محله، بس السن الدائمي مهم جدا جدا. موقع الحدث قبل ما توجه طبيب الأسنان نمسكها من الجزء العلوي من التاج، نغسلها بحليب ونرجعها محلها، نغرسها محلها ونعض على قطني ونتوجه بأسرع وقت لطبيب الأسنان. إذا الأهل مش عارفين إذا هاي سن حليب
1: ولا كانوا يقولوا لها خزنوها بحليب، خزنوها بمي، خزنوها بسائل عبدين ما نصل في إيش عنها شكل، ولا هذا بس ميتوس أو هذا بس
0: طبيعي مطلع. طبيعي.
1: نعم.
0: حول جذر السن في خلايا عشان إحنا نحافظ على الحياة تبعت الخلايا هاي، مهم جدا حفظ السن داخل حليب. ليش حليب؟ لأنه الحليب أول إشي فيه عوامل مغذية growth factors.
1: نعم.
0: وبرضه الحليب هو متوازن من ناحية فيزيولوجية، بالمقابل الماء هو ممكن يكون مضر. يعني أنا أول إشي بيجي الحليب، إذا ما في حليب في سيلين، إذا ما سيلين ساعتها بلعاب الطفل، يعني أنا حتى ممكن أطلب من الطفل أنه يبزق بقلب كوباي مع الدم الموجود لأنه الدم برضو فيه growth factors، يبزق بقلب الكوباي ونحط السن بقلبه ونتوجه لأقرب عيادي. إذا ما كل هالأشياء مش متوفرة أو صعب على الأهل، ساعتها الخيار الأخير هو ممكن يكون الماء، لأنه الماء أفضل من الجفاف. ما يحطوها بورقة، ما يحطوها بكيس، ما يحطوها بجيبة الطفل، لا، لازم تكون بيئة اللي فيها سائل، والأفضلية هي للحليب. وطبعا إذا في متوفر أنه يرجع السن بشكل مباشر أفضل بكثير لصمود السن بعدين وللتعافي برضو من الإصابة.
1: نعم، يعني هذا الموضوع بالفعل هيك إذا بدنا نلخصه مهم جدا أنه ننتبه لهذا الموضوع في كل ما يرتبط بقضية الوقاية، وبحالة لا سمح الله صارت الشغلة بالفعل نكون واعيين لشو مدى الإصابة، التوجه لطبيب الأسنان إذا فلت السن أو طلع السن من محله، حفظه زي ما ذكرت أنت بلعاب الطفل أو بحليب أو بكل النصائح اللي أنت ذكرتها. معنا دقيقتين مش أكتر نحكي شوي عن، مش رح نحكي عن تقويم الأسنان، ولكن التقويم عادة منشوفه بجيل 12-13 لما في إشكاليات، ولكن في بعض الحالات ممكن ينعمل قبل في ظروف معينة. دكتور فراس،

0: صحيح، والمقولة اللي بتقول إنه تقويم الأسنان هو بعد ما يتبدلوا كل الأسنان الحليب هي غير صحيحة. حسب نقابة أطباء الأسنان المختصين بالتقويم، الجيل الأول اللي فحص هو من جيل 7 لـ9 سنوات. أحيانا الطفل ممكن يحتاج لتقويم مبكر، ما يسمى تقويم أرتوبيدي، بتعلق بتأثير على نمو الفك، سواء بحاجة لتوسيع الفك العلوي أو تأثير على نمو الفك السفلي، أو في حال كانت الأسنان الأمامية متقدمة بشكل كبير، هذا الإشي ممكن يزيد احتمال للإصابات، فبالتالي منبلش التقويم بشكل مبكر. فعشان هيك النصيحة إنه من جيل 7 لـ9 سنوات يكون في فحص أولي لتقويم الأسنان. طبعا غالب الأطفال بهذا الجيل ما بتحتاج تقويم أسنان، بس مهم إنه يكون فحص بهذا الجيل، وفي جزء منا بحاجة. على فكرة تقويم الأسنان في كثير ناس بتفكر إنه هو ما غير مشمول بسلب رئوت بتأمين الصحي، بس هذا الإشي مش دقيق. كل الأطفال اللي عندن سفافة، حيخ شسوع، شف يسمى شف الأرنبية وانشقاق بالحلق، أو لما يكون العلاج مرافق لعمليات أورتوغناتيا اللي هي تقويم الفك، أو إذا كان في نقص بالأسنان 6 أسنان وما فوق لا يشمل طواحين العقل، ساعتها ممكن المتعالج يحصل على تقويم أسنان في إطار التأمين الصحي.
1: يعني بفكر هيك، وكمان هاي تلخيص لبرنامجنا، مهم جدا الوعي لصحة الأسنان في الفئات العمرية الصغيرة من منذ ولادتهن، وفي تغطية بالسلة الطبية بالتأمين الصحي هون عنا في البلاد لكل ما يرتبط، أو مش كل ما يرتبط، لقضايا كتير مرتبطة بصحة الأسنان والعلاجات. وهون عمليا عم بتقول إنه تقويم الأسنان جزئيا ممكن يكون ممول من وزارة الصحة أو من صناديق المرضى بحالة جاوبنا على المعايير اللي انت ذكرت.
0: طبعا في معايير اللي هي جدا واضحة،
1: يعني هي مش لأهداف تجميلية، ولكن لما في عنا إشي اللي هو صحي أكثر.
0: طبعا طبعا، وإذا في أي سؤال أو شك طبعا مفضل توجه لدكتور التقويم، وهو بيعرف ملم بالمعايير اللي ممكن الشخص يحصل عليها على هذا التقويم.
1: نعم. 20 ثانية رسالتك قبل ما ننهي.
0: رسالتي للأهل إنه اهتموا دائما، مراجعات كل 6 أشهر، وما تنتظروا حتى الولد يشكي من ألم عشان زور طبيب الأسنان.
1: نعم،
0: وشكرا كثير للمستمعين، وشكرا لك مارينا.
1: نعم، وأنا كمان بدي كثير أشكرك الدكتور فراس خلايلي، طبيب أسنان مختص في طب أسنان الأطفال، على هذه المعلومات العملية جدا لكل حدا عنده طفل بالبيت. بالفعل الأسنان يعني أصبحت مش شغلة جانبية، بالذات في عالمنا اليوم الأسنان هي أمر بالغ الأهمية في كل ما يرتبط أيضا بصحتها، وأيضا بالجماليات اللي بتعطيها للوجه. شكرا للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج. شكر أيضا للزميل عادي ياسين اللي رفقنا خلال هذه الساعة. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميد، وأكيد كنتوا معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا جاي يوم السبت القادم بنفس الموعد من 1 إلى 2 مع موضوع جديد. انتظرونا.

حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضعة لشروط الحملة.

0: من مجموعة المشهداوي.
1: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تعرض رجل سني للغرق في أحد شواطئ مدينة إيلات حيث عثر عليه فاقدا للوعي ووصفت حالته بالخطيرة. بدورها قدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للرجل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة أثناء عمله قرب برطعة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى للياف لاستكمال تلقي العلاج. أوقفت السلطات التركية عشرات الأشخاص خلال عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة دولية يشتبه في تورطها في عمليات احتيال استثماري عبر الهاتف ومنصات الفوركس والعملات المشفرة. وأفادت تقارير تركية وإسرائيلية بأن 9 مواطنين إسرائيليين كانوا من بين المعتقلين. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء بصير البرش نجل المدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش جراء غارة غرب مخيم جباليا في شمال القطاع. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 فلسطينيين منذ صباح اليوم بينهم طفلة ارتقت متأثرة بجراحها. وبحسب التقارير الواردة ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم عمليات نسف لمباني سكنية في شمال القطاع. في سياق متصل انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في قطاع غزة لأول مرة بشكل وجهي بعد 3 سنوات من الحرب في ظل انعدام البنى التحتية للتعليم. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية جراء الأضرار التي لحقت بمعظم المؤسسات التعليمية خلال سنوات الحرب. شن الجيش الإسرائيلي 4 غارات على النبطية الفوق جنوب لبنان حسب ما أفادت تقارير لبنانية. وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل في بلدة المنصوري قضاء صور في جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع وضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من أثار على سلاسل الإمداد العالمية. وشدد وزير الخارجية الباكستاني أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وبحسب الخارجية الباكستانية اتفق الطرفان على الاجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. في سياق متصل نقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية اليوم عن مسؤولين قولهم إن باكستان تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى طهران في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران وواشنطن. ورجحت المصادر أن تحمل زيارة الباكستانية الجديدة رسائل إلى القيادة الإيرانية تتصل بضرورة خفض التصعيد في مضيقي هرمز وباب المندب والضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس والجليل الأعلى 27

درجة طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحية رياضية لكم أينما كنتم. نحن في مجلتنا الرياضية اليوم السبت 19 من شهر أيلول 2026. عادي ياسين يرافقني في هذه الحلقة وراء الميكروفون، معكم نبيل سلامي. جولة أخيرة ما قبل انقطاع مباريات الدوريات الأوروبية والإسرائيلية، أيضا جولة خامسة في الدرجة العليا قبيل انطلاق مباريات البطولة أو دوري الأمم الأوروبي. اتحاد أبناء سخنين اليوم في مباراة مفصلية، أنا أقول عند 7:30 يلتقي اتحاد أبناء سخنين في ملعبه أبو رماد جان. مكابي بيت حتيكبا يزوق يلعب أمام أبوال القدس. مكابي حيفا مباراة أمام طبرية في سامي عوفر. مكابي نتانيا يستضيف مكابي تل أبيب المتوهج بئر السبع. بعد تعادله السلبي في بطولة اليوروليج أمام دينامو زغرب يلتقي اليوم في ملعبه بترنر أبوال كرياتشمونا وبيتار القدس أبوال حيفا. يوم أمس أيضا جرت مباراة واحدة في الدوري الدرجة العليا، كانت من نصيب أبوال تل أبيب الذي عاد إلى نفسه بعد خسارته الكبيرة في الديربي، فاز يوم أمس على أبوال بيت حتيكفا بثلاثية صريحة واضحة ونظيفة. في الدوري الألماني نتيجة كبيرة هائلة جدا، 7-0 سجل فريق بايرن ميونخ على فريق أونيون برلين، ثلاثية سجلها أوليسي، هاري كين سجل هذين هدفين، وجمال موسيالا يعود مرة أخرى ويسجل من جديد. في الدوري الإسباني هذا المساء في العاشرة إشبيليا سيلتقي برشلونة وسيلتا فيغو أمام ريسينج سانتاندير، أتلتيكو بيلباو أولابيس وأوساسونا رايو فايكانو. انهيار كامل أصاب يوم أمس فريق تشيلسي في ديربي لندن، برادفورد الفريق الصغير نوعا ما هزم فريق تشيلسي المدجج والمكلف بنتيجة 3-0 ووضع تشافي ألونسو على المحك كما نقول. مونسا في إيطاليا فاز على ساسولو بالنتيجة 2-1، وإسبانيول خسر في ملعبه أمام إلتشيخ 3-1 من خلال تألق لافت للنجم الإسرائيلي روي ريفيفو.

يوم أمس أيضا جرت عدة مباريات، واليوم أيضا من المفروض أن تجي كمان مباريات أخرى في الدرجة الأولى لتكتمل الجولة. وكانت يوم أمس أيضا نتائج مثيرة في الدرجة الأولى، كانت خسارة يوم أمس لفريق مكابي أم الفحم بالنتيجة 4-1.

0: خسارة أيضا لهذا الفريق الذي يعاني كما يبدو من إصابات بالغة لعدد كبير من لاعبيه. فريق ناشر فاز يوم أمس على شباب أم الفحم بالنتيجة 5-1. هذه النتيجة في الدرجة الأولى الشمالية. وأيضا أبناء مصمص يخسر في ملعب أمام بطرنارية بهدفين لواحد. وبسان أبويل نوفا جليل المباراة لم تجري لعدم المصاغرة. حتى الآن بسان لم يلعب أي مباراة عمليا. وفريق انجداد خسر يوم أمس المباراة، كان على وشك أن ينتصر، تقدم 2-1 على ميجدال عمك ولكنه خسر في النتيجة 4-2. عن هذه الخسارة وعن هذه الافتتاحية السيئة لفريق مكابي انجداد ينضم إلي الآن مدير الفريق والمسؤول الأول والأخير هناك الأستاذ محمد انجداد. سلامات عزيزي، تحياتي.
1: سلامات لك أخ نبيل وجميع المستمعين.
0: يعني يا كابتن، خسارتين كانوا متتاليات مع افتتاحية الموسم، وبالأمس تابعت المباراة بدقائقها من خلال البرنامج، شفتكم متقدمين 2-0 أو 2-1 وبالنهاية خسرتوا المباراة بشكل يعني أثر استهجاني. كيف يمكن أن تفسر هذه الخسارة في مباراة بيتية؟
1: مباراة بيتية، كنا شوط أول ممتاز اللعبة، الشوط الأول لازم كانت تكون 3-4-1 لمكابي انجداد، بس للأسف الحكم بالدقيقة 60 بنتيجة 2-1، إحنا كنا أقرب ل3-1 من 2 من التعادل، ظلمنا بكرت أحمر غير مستحق حسم النتيجة.
0: أحمر مباشر ولا بطاقة صفراء ثانية؟
1: بطاقة صفراء ثانية هي ما كانتش،
0: ما بتحرزش يعني
1: بتاتا، هي مش فول أصلا، بس الحكم إحنا حكينا هذا الشيء إنه قاعد يستنى عشان
0: استنالكم على غلطة صغيرة.
1: استنانا على غلطة صغيرة، وإحنا الغلطة كانت هو اللعيب الظهير الشمال كان لازم يتبدل، لأنه الإشي كان واضح إنه
0: بدور عليه الحكم، أو ممكن الحكم يرتكب كمان خطأ.
1: الحكم بدور عليه عادة. وبعد المباراة قلت للحكم هي تم حكي لرجع هذي شيء لخاهز دمنوت لتتلسح كان كرسيت سوشيني. هو رأيه أخرى، الحكم يقول لي بيعرفش، يمكن ظلمنا ما ظلمنا، بده أجيب له الفيديو يتأكد عشان ضميره يتريح.
0: يعني وكأنه مش عارف أنه كان عنده بطاقة صفراء أولى فتسرع بالثانية طلعت
1: النتيجة. مساعدة الحكم قالت له أنه أصفر ثاني، عملت له شفت أشارت له وهو استنى اللحظة المناسبة عشان يظلمنا.
0: واي واي، يعني
1: للأسف.
0: يعني أنت بك تعلي الخسارة كأنه السبب هو طرد هذا اللاعب.
1: اللعبة تغيرت 180 درجة بعد.
0: واو واو. طب عادة يا ما فرق
1: غلطة
0: يا محمد، إذا بدك أنت تعلق على إنه الخسارة بسبب طرد لاعب، يا ما فرق وأنت سيد العارفين وأنت لاعب كمان، يعني يا ما فرق غلبت 10 لاعبين و9 لاعبين، مش معقول يعني إنه 4 جوال، يعني بعد ما كنتوا 2-1 3 جوال دخلوا عليكم بسبب إنه لعبتوا 10 لاعبين. هل هذا عدا، خلينا أفهم، طرد اللاعب كمان يمكن ربما، بخلينا أفهم، وكأنه الكادر عندكم مش واسع، يعني ما قدرت تجد التبديلات.
1: ثلاث لاعبين عندنا، لاعبين أساسيين، 2 أساسيين مصابين. بلعب مرات بفوت ومرات يكون أساسي مرات غير أساسي مصاب. ثلاث لاعبين بالتشكيلة مصابين، ولما بتاكل أحمر صعب تلعب ضد فريق يعني الميزانية تقد انجدات على 3 مرات وبأقل بلعيب. بس بدي صحيح لك شغلي، أنا مش مدير الفريق، مدير الفريق سامي انجداد.
0: يا أخي في مدير مرات شرف وفي مدير فعل
1: بالإدارة. أنا بالإدارة يعني بتعرف
0: والوضع بشكل عام غير مريح، يعني أنا حاسس محمد، خلينا نكون صريحين، مش مطمئن، ما بعرف إذا هو قضية الميزانيات. أعطيني فكرة.
1: الميزانيات رؤساء المجلس حكينا يوم الأربعاء أنه رؤساء المجلس للأسف الشديد المجالس المحلية بالوسط العربي بيساعدوش الفرق العربية،
0: مشكلة هي.
1: لأجل هيك الفرق العربية أيامها معدودة بالدرجة الأولى.
0: هاي مش أول مرة بسمعها من مسؤول بمجتمعنا العربي، يمكن صرت سمع هاي الكلمة من 6-7-8-9-10 إداريين أنه وضعنا كاتاستروفة، يعني على وشك بالزبط. الانهيار، هيك الكل بيحكي تقريبا.
1: بالضبط. امبارح مجدال عيمك باخذوا 1,300,000. طب احنا قديش بناخذ من المجلس؟ 200,000 وهاتين علينا. عاملين جميل انه يعطونا 200,000.
0: طب انا بدي اسال سؤال، نتيجه الاوضاع السيئه ووضع المجالس يا محمد وانت سيد العرب،
1: لا وضع المجالس
0: خليك معي، مش رايح يتحسن. انا خليني اسالك،
1: لبعين انجداد من احسن مجالس عربيه،
0: لكن
1: بس رئيس المجلس الاخ سعيد سليمان والزبار المجلس الاخ مروان

0: لا شيء.
1: اه
0: فكروا انه معطينا من مصاريهم الخاصه.
1: اذا العام العام كانوا يعطوا، وكان فيها ابو عيل كمان، كان في فريقين بالبعينه، ظليتوا فريق واحد على الاقل لازم يضافوا كمان.
0: واحد
1: طيب
0: كان 400 نزلوهم ل 200، وفي عندنا فريق شبيبه بدون اي دعم، بدون اي دعم، فريق شبيبه كان شبيبه ابو اللبيني كانوا ياخذوا 50,000. احنا فريق الشبيبه سنه رابعه على التوالي بدون ولا دعم، صفر ميزانيه.
1: اسالك بدي اسالك انا محمد، شو تفسيرك لعدم تعاون المجلس محلك؟ هل في اسباب غير يعني غير ميزانيات غير ماليه؟ في اسباب يعني وراء يعني في شيء بتخبي يعني؟
0: انا قلت لعيبه البلد ولعيبه من برا، احنا صحيح ان لعيبه البلد شوي اقل مش ان يعني لعيبه بيت، بس كل لعيب باخذ معاش، هذا لعيب ينعد لعيب ريخ مش بطل فيه، حتى من الفرق الكبار باوروبا للفرق الصغيره لليغا بيت، حتى ليغا الف الدوره الدرجه الاولى وين ما تلاقي فرق فيها اولاد بيت، خلص كل لعيب باخذ معاش، هذا لعيب
1: واضح
0: ينعد زيه زي الباقيين يعني.
1: اكيد معاش يمكن اوطى شوي، بس بده راتب عمليا يعني. وما في مدخول
0: راتب.
1: طيب وما في مدخول يا اخي، كيف ممكن انسان يعني يصمد ويدير فريق بهذه الظروف؟ يعني انا اسال سؤال، هذا السؤال وبتكرر كل مره، كيف ممكن يعني انت ذكرت كل الفرق العربيه على صفيح ساخن والاتي أسوأ كما يبدو، والسؤال السؤال ايش ممكن؟ مو انا لا مش كل رؤساء المجالس، انا كمان انه كمان في كثير اداريين اساءوا التصرف ودخلوا ديون لفرقين وجابوا تعزيز ويلا يا جاي غلمان جاي وبالاخر ما فيش.
0: انت بتحكي عن فرق قليله جدا اللي دمرت الفريق، ومثلا بيقولوا على قد فراشك مد جريك. انه فرق، اما اغلب الفرق العربيه سبب تفككها ووضعنا الصعب رئيس المجلس المحلي، رؤساء المجالس، وكل واحد ابنه بيلعبش بالفريق او هذا بصير ضد الفريق.
1: ايوه
0: للاسف. وانا احنا عندنا قسم شبيبي ممتاز، عندنا اولاد اللي هن نجيلنا عريم الف ونوعر،
1: هذول بدهم ميزانيات،
0: بيلعبوا بالدرجه الممتازه بنيشر وبالريني وبنوخه قليل
1: نعم
0: وطبريه وبالعفولي. يعني انا اللي مخليني يعني نقطه الضوء اللي اظل موجود بالفريق
1: ايش؟
0: يعني انا مسؤول عن حكي اخرى سنتين المكابي انجدات بالدرجه الاولى راح يكون 12 لعيب
1: محل تعزيز،
0: 12 لعيب بالكادر راح يكون
1: بس
0: من البيت.
1: من البيت يعني. ممتاز هو ممتاز. نعم
0: احنا اليوم اثنين بس بال فيش لعيبه،
1: لانه اوكي انت بتعتمدوا على فريق الشبيبه.
0: انا محمد انجدات، انا عملت قسم شبيبه بالسنه 2019 2000، من وقتها صار عندنا اقسام الشبيبه الحمد لله منيحه،
1: عمل تنتج
0: وقاعدين ننتج.
1: اوكي مباراه كل قادمه مع مين راح تكون محمد؟
0: مع الرابي.
1: مع الرابي هو امتى؟ امتى
0: نهايه يوم الخميس على 4:30
1: ان شاء الله بالنجاح عزيزي. شكرا لك كابتن طبعا. محمد سلامات عزيزي، سلامات من انجدات الى فريق اتحاد المساخين. ذكرنا في المقدمه انه مباراه انا بقول انه كثير مهمه، ولكن هاي المباراه بتخوفني يعني، خاصه انه هذا الفريق غامض نوعا ما، رمضان كان ممكن يمسك يوم، ممكن يسجل وممكن يفاجئ، وعمل مفاجاه يعني، انغلب مع بير السبع في اللحظات الاخيره. رئيس الاداره ابو طارق الاستاذ خالد الدوخي ينضم لي الان، سلامات عزيزي ابو طارق.
2: سلامات أخي أبو فارس إليك ولجميع المستمعين.
1: راح أزعل عليك وعلى الفريق وعلى المدرب وعلى اللاعبين إذا هذا الفريق، أنا يمكن بمثل كل الجمهور العربي، إذا اليوم ما حققتوش فوز وثلاث نقاط إحنا في مطب.
2: يعني بدي أسألك أخي أبو فارس، يعني مين بدوش؟ مين بدوش؟
1: ما فيش حدا بدوش، أنا فاهم عليك يعني، بس إنه يعني خلص يعني وصلت نقطة من 12 مش معقول يا أخي.
2: اولا صحيح النتائج يعني غير مرضيه، ما فيش عليه جدال. اليوم احنا ابو فارس يعني بنقول انه الكادر الحمد لله يعني كادر ممتاز،
1: تحسن، انا شايف انه تحسن وجبتوا لاعبين عال ممتاز. بضل شوي قضيه، انا هيك شوي مزعجتني قضيه الهجوم، مش شايف هيك في لعيب بخمش هيك عنده سنان واظافر يعني بالحلقه الهجوميه، ما بعرف ليش.
2: احنا
1: هاي الامكانيات
2: طلع اخي ابو فارس، احنا حكينا بهذا الموضوع من قبل وانا يمكن وضحت كثير للجمهور، وبعدني برجع وكمان مره بوضح انه احنا فريق بنينا فريق كامل. او احنا اليوم وقعنا مع 18 لاعب،
1: حاسس وشفت اكيد وبعرف مزبوط،
2: ومش لاعبين كمان لاعبين، يعني في لاعبين صحيح بمستوى خلينا نقول متوسط، بس في لاعبين لاني لاعبين التركيب الاولى، وهذا اشي كان كثير مهم،
1: مهم جدا وبده وقت ليصير انسجام كمان. انا معك بهذا الموضوع
2: 100%. فانت اللي حكيته اليوم بالنسبه لمباراه اليوم هي لعبه جدا مهمه لعده اسباب. اول اشي لانه احنا لازم نفوز، هاي اربع مباريات مروا احنا ما احرزنا فوز. اثنين، هاي المباراه بعديها في طبعا في عندك فرصة المنتخب
1: استراحة، نعم
2: استراحة المنتخبات اللي احنا في عنا كمان اسبوعين، اكثر من اسبوعين تقريبا، اللي عشان

0: كمان احنا نقدر كمان نجهز اكثر الكادر اللي بشكل متاخر
1: بالتدريبات وينسجم مزبوط. نعم.
0: ففي عندنا برنامج لهذا الموضوع، ولكن عشان نطلع على هاي الفرصه احنا لازم نكون كمان ان شاء الله بنتيجه منيحه، نطلع بطاقات ايجابيه. هذا الشيء كل الطاقم المهني بيعرفه، كل اللاعبين بيعرفوه. بتامل اليوم كمان طريقه اللعب راح تتغير شوي وتكون اكثر هجوميه. حكيت بالنسبه لمهاجم، يعني احنا طبعا في عندنا المهاجم الاجنبي دانييل اللي صار عنده اصابه من المباراه الثانيه، واليوم هو وضعه ممتاز وبيقدر كمان حتى
1: ممتاز ممتاز. كوجو بدنا يرجع كوجو كمان، كيف كمان نعرفه بده حاضر كمان لعيبه.
0: بتعرف ان احنا كمان ضمينا شفيرو من طبعا
1: صحيح
0: كمان كمهاجم، وعندنا بصير كوري، فعندنا اليوم
1: هاي فرصه. هذا فرصته، هذا اللاعب اللي ضمته انه يثبت نفسه، هذا عنده قدرات رائعه جدا ولعب بفرق ممتازه وغاب عن اليوم فرصته بالسخنين، وياما السخنين انطت منبر ومنصه للاعبين اللي بابدعوا فيما بعد. بتامل تكون اليوم حصته، يعني اذا دخل ذكرت انت بتامل، ذكرت جمله بدي اعقب عليها، قلت بتامل انه اليوم نلعب بطريقه اكثر هجوميه، وأفهم من ذلك وكأنه عندك ملامي الأمور المدرب إنه أسلوبه وهذا ما يقال وما يشاع بالشارع.
0: ما بلومه وأنا بقول لك ليش. أنا بفهم الجمهور لما أنا ما عنديش مهاجمين أنا ما بقدر
1: أهاجم. مرغم أخاك لبطل، يعني قصدك مجبور.
0: بالضبط. ولكن اليوم لما أنا عندي مهاجمين وعندي
1: بدي ألعب هجومي
0: وعندي على دكة الاحتياط يعني أخي أبو فارس، اليوم لما أنا بطلع في عندي بدكة الاحتياط في عندي حجاج وفي عندي بوشناق وفي عندي وفي عندي وفي عندي، إذا هن بيفوتوا بالتركيب الأولى وإذا بيفوتوا بالتركيب الأولى في اللي هن بالتركيب الأولى اليوم راح يكونوا محلنا على دكة الاحتياط. فعندي لاعبين بمستوى، عندنا لاعبين بمستوى اللي هن كمان يكونوا كمان بدائل ويكونوا كمان بالوظيفة الأولى. فما يعني خلينا نقول شو بقولوا بالآخر، الفجج انتهت وما في عندنا يعني اليوم إحنا
1: ليش
0: نتفجج؟ إحنا اليوم فايتين على الدوري، صح إحنا بلشنا متأخر، صح جهزنا الفريق متأخر، صح أنت يمكن قبل شهر عملت معي مقابلة وقلت لك صعب جدا إنه إحنا نوقع مع لاعبين بالذات أجانب وإسرائيليين، اليوم الحمد لله أخي يعني
1: لا هانت شايفة هانت.
0: أنا بقول لك في عندنا 5 لاعبين يهود، فاهم كيف، من وسط اليهودي، يعني هذا الإشي اللي كان بأول السنة صعب جدا
1: كمان.
0: تصلوا عندنا أجانب، عندنا لاعبين بمستوى منيح، هذا كمان إنجاز يعني بحب.
1: أنا ما يقلقني، أنا بعرف جمهورك ضاغط وأنا يعني محب كثير، وأنا بحبش الجمهور اللي بحب كثير لأنه ممكن يكره بسرعة. أصوات تعالت بمباراة أبو الحيفة، يعني إذا يعني قضية المدرب، أنا يعني أتمنى عليك وإنتوا كإدارة تعطوا دفعة، تعطوا الدعم، تعطوا الجاف بيسموه للمدرب، يعني ما في أفضل من يوسي أبوكسيس تتباتير مش معقول يا أخي، شايفين للناس يعني بالسوق، يعني هذا بده دعم كمان، على الأقل بده هدوء مهني، وهي عليك يا أبو طارق.
0: صدقني احنا يمكن في سخنين هاي السنة اذا بتشوف انت وكل وسائل الاعلام شايفة وكل الناس اللي بتفهم ومتابع الفرق وبالذات سخنين عارفة انه اكثر من هيك هدوء ما كان من اعوام.
1: هذا يلاحظ بس الغسارة الاخيرة شوي هيك فتحت شوي العيون، يعني
0: احنا دائما نطلب من الجمهور شوي التروي والصبر، احنا كل شايف انه هون عمان ينعمل عمل جبار بهذا الفريق، الفريق كمان احنا اخذناه واستلمناه من وضعية مش الوضعية الأحسن والأفضل، كمان بلشنا بشكل متأخر، بس الكل شايف إنه في شغل وفي جهد وفي مجهود، وإن شاء الله النتائج رح تيجي، يعني شوية صبر رح تيجي النتائج أكيد.
1: هذا المطلوب.
0: أكيد إنه إحنا مع المدرب ومع الطاقم المهني، وإحنا منآمن في يوسي أبوكسيس ومنآمن في الطاقم المهني الموجود عندنا، وكمان في طاقم
1: لأنه يعني إذا فريق ما راحلوش بسبب قيود معينة، بنذكر يوسي أبوكسيس بالفترة الأولى كان معبود الجماهير في سخنين، وكان حب البلد وكان على طيبة صحيح. ما بعد كرة صحيح. القدم ما نسي كرة صحيح. القدم، هاي الإمكانيات المتاحة، الجمهور كمان لازم شوي يأخذ على رأسه يعني صراحة صحيح. وهذا دور كنتوا كإدارة بتصور من ناحية إعلام ونشر، فبتكون يعني أويش زي ما بقول الأتراك على مهل.
0: أنا سألت بأكثر من فرصة وحكيت وقلت إنه هذا هو الطاقم المهني الموجود عندنا، إحنا نعطي كل الدعم كمان ليوسي وكمان للطاقم المهني، وأنا بآمن بشغلة واحدة، إذا بنشغل شغل مظبوط أكيد بالأخير إن شاء الله النتائج رح تكون بالشكل الصحيح ورح تيجي النتائج.
1: أنا بدنا النتائج، أنا صار عندي فكرة يعني إنه الفريق تلملم مظبوط، عززتوا وجبتوا كل النقاط وشو طلب المدرب جبناه، ده مسألة يعني طولة بال بس عمليا، يعني بنتأمل اليوم تكون فاتحة خير إن شاء الله عزيزي.
0: إن شاء الله.
1: أنا بتأمل لكم نجاح اليوم، أنا أشكرك عزيزي. شكرا. إلى اللقاء. على أمل أن يتم تحقيق اليوم الفوز الأول لاتحاد سخنين، يعني نقطة واحدة من 12 نقطة حتى الآن افتتاحية سيئة، أعتقد ما كانت في الماضي، ربما كانت ولكن لا مش بهذا الحد، يعني اليوم مباراة عن جد مفصلية، بس كمان مرة الجمهور لازم يعني أنه شوي يطول باله على المدرب، كفيش بيسافر كل يوم.

200 300 400 كيلومتر. يوسي أبوكسيس ما نسي التدريب. ويوسي أبوكسيس لاعب يعني مدرب تكتيكي من الطراز الأول. الإمكانيات المتاحة عنده كنا بتجبره إنه يلعب بطريقة ثلاث مدافعين. اليوم بيلعب بطريقة أربع مدافعين أكثر أوفنسيف يعني أكثر هجوم على أمل إنه يتحقق اليوم مزيد من الأهداف. على كل سنتابع في الدوري الألماني أينتراخت فرانكفورت. سنكون بوقفة بعد الأخبار مع الدوري الألماني بعد مباراة الأمس التي فاز فيها الجبار هذا فريق البايرن ميونخ والذي من المفروض أن يبدأ اتصالاته مع نجمه الفرنسي مايكل أوليسي اللي هو بعد اتفاقية معه كمان لثلاث سنين ولكن من الآن صار يفكروا بتمديد العقد لأنه ريال مدريد عمال بتطلع على مايكل أوليسي هذا النجم الأول بفريق الألماني. إذن في ألمانيا اليوم راح تكون مجموعة مباريات. فرانكفورت سيلتقي فرايبورغ اللي عنده ثلاث انتصارات من ثلاث مباريات مش هوين هذا الفريق. هامبورغ سيلتقي إفتي كيلن فريق هامبورغ متعثر بالمرة. فيردر بريمن سيلتقي أوكسبورغ. بروسيا مينشنغلادباخ مع ماينتس. وشتوتغارت أمام بروسيا دورتموند هي مباراة مركزية بتصور هذا المساء عند الساعة السابعة والنصف. ومتعثر حتى الآن فريق توتنهام 25 دقيقة في ملعبه أمام أستون فيلا. تعزز هذا الفريق يمكن أكثر فريق تعزز في الدوري الإنجليزي هو تشيلسي. تشيلسي امبارح أكل 3-0 واليوم توتنهام مباراة بيتية الويل إذا خسر هذا اللقاء. توتنهام أمام أستون فيلا. برايتون سيلتقي أرسنال. أيفرتون أمام إبسويتش. نيوكاسل أمام هول سيتي المفاجئ نوعا ما رغم أنه جديد في الدوري البريمير ليج. ونوتينغام فورست أمام نوتينغام أمام كوفنتري الصاعد أيضا إلى البريمير ليج. هذه مباريات الدوري الإنجليزي وطبعا مباراة راح تكون نارية أيضا في الدوري الإيطالي. نأخذكم للدوري الإيطالي راح تكون هنالك مباراة المركزية أعتقد يوم الأحد راح تكون مباراة ميلان عفوا يوفنتوس وأتلانتا ولكن أيضا مباراة راح تجمع روما والإنتر. هذه مباراة المباريات في الدوري الإيطالي. نحن ننهي الجزء الأول من مجلتنا الرياضية. سنخرج إلى فاصل ومن ثم أخبار الساعة الثالثة بعدها ونعود ونتابع ونكون في زاوية الوينر ونتحدث عن الدوري الألماني أيضا وأمل أن يكون معنا أيضا مدرب مصمص أدهم زعب الذي خسر فريقه يوم أمس مرة أخرى. كذلك خسارة كانت لفريق كرة القدم نادي كرة القدم في الطيرة خسارة الثالثة على التوالي بقيادة المدرب عمار سلمان. بعد الأخبار نعود ونلتقيكم من جديد. تحية وإلى اللقاء.

0: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور نيرلات مستر فيكس ثيرموكير اوروبوند والشركات الاقوى والرائده في العالم كلها عند باترون لمواد البناء وبارخص الاسعار في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور بتشرفونا
1: يا باترون
2: ابني جنني بده اجيب له لعبه وجبت له سكوتر كهرباء
3: اول اشي سكوتر مش لعبه ثانيا ليش ابنك صار 16؟
4: لا ليش شو خاص؟
3: غير انه القانون ما بسمح نهائيا شو مش خايف على ابنك؟
5: الاهل الكرام انتبهوا يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا السلطة الوطنية للامان على الطرق
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضد في سلطة الضرائب لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني
8: ليك السابع قللوا عدد صادق الاضطراب النص ومتوقعين طوابير كتير طويل كتيروا بالك
9: بعتي لي هذا بعتها لصاحباتي بالجروب
10: بس لحظة كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك
12: هنا إذاعة الشمس

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة إيلات بعد العثور عليه فاقدا للوعي. هذا وأعلنت بدورها قدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للرجل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت نجمة داود الحمراء وفاة عامل يبلغ من العمر 28 عاما، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء عمله قرب بلدة برطع، وتم إقرار الوفاة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى التطورات في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الساحة القديمة في البلدة، فيما طالت غارة ثالثة فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة أثناء توجهها إلى المكان من دون تسجيل أي إصابات. في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. في السياق ذاته، أعلنت مصادر محلية عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف مباني سكنية شمال القطاع منذ صباح اليوم. أفاد شهود عيان لوكالة رويترز برؤية عمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض في المملكة العربية السعودية من خلال نشر مقطع فيديو في المكان دون تفاصيل إضافية. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن في المنطقة، وأن الحوار الدبلوماسي هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 27، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 32 درجة، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 30 درجة، أما في النقب 31، في إيلات 36 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: العودة من جديد للجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. ليليان حاج تنضم إلينا الآن في الإعداد والإنتاج، أيضا من وراء في الإنتاج والهندسة لدي، وراء الميكروفون معكم مرة أخرى نبيل السلامي. نحن سنكون نبقى مع الدرجة العليا ومباراة اتحاد أبناء السخنيين، وهي مباراة أنا يعني لديش أقول مصيرية، لكن مباراة في غاية الأهمية. من المفروض أنه السخنيين اليوم تحصل 3 نقاط، يعني خسارة ستقرأ بشكل سيء عمليا، يعني 4 مباريات بدون انتصار، هذا أمر يعني أعتقد راح يكون صعب جدا على الجمهور وعلى المدرب وعلى اللاعبين. ويعني نود أن نتحدث عن الجولة هذه بعد الفوز الكبير لهبوال تل أبيب الذي يعني انتعش بعد خسارته الديربي، وعن هذه المباراة وعن مباريات أيضا 3 مباريات معنا في زاوية الوينر كما في كل أسبوع. سنلقي الضوء على أهم المباريات لهذا الأسبوع، وينضم إلي الآن الكابتن زاهي أرملي. سلامات زاهي.
1: سلامات نبيل لك وجميع المستمعين.
0: أنا بدأ أخذك بالأول لأنه نستعين بقدراتك، وأنا بعرف أنك بتحب التكهن، يعني قضية الوينر. تعال نستمع بالأول للفاصل.
2: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
0: أهلا زاهي، تحياتي مرة أخرى. زاهي، عندنا 3 مباريات بالوينر، بدي أنا أستعين بقدراتك. يعني الفريق اللي بيعملنا متعة في كل مساء عمليا لما بتشوف المباراة، برشلونة اليوم بحل ضيف على فريق إشبيليا. أنا بذكر إشبيليا وانت بتعرف قبل كذا سنوات كان أعظم مما هو اليوم، خاصة في ملعبه، يعني رامون سانشيز بيزخوان ما يسمى. وهو بالمناسبة اللي بيعرفش على اسم الملعب زاهي، هو على اسم محامي كان لاعب وكان رئيس النادي بالثلاثينات والأربعينات حتى الخمسين أعتقد، فالملعب على اسمه بيحترموه طبعا. الوينر بعطي لبرشلونة زاهي 1.10، بعطي لإشبيليا بملعبه 8.50 والتعادل 6. شو رأيك بهاي المباراة زاهي؟
1: طبعا نبيل احنا عارفين شو برشلونة وبنفهم ومن اول الدوري شو عم تعمل بالفرق وقديش ادائها كل قد مميز وكل الشغلات هاي. كمان سيفيليا ببيتها مش هوين، يعني اللي بيقدر يجيب نقاط، لكن كمان مره قدرات برشلونة بتفوق سيفيليا ب10 درجات. وانا برايي كل لعيب له تغيير تنين في الدك ثلاثيات وشغلات على شكل، يعني بدون ان شك انه برشلونة السنه هو لا إسا ممكن تقع مفاجأة نبيل. ما أعتدش يعني صراحة، أنا بعطي الأولوية لبرشلونة بأدائها بلاعبيها.
0: ممكن برشلونة، ممكن سيفيليا يقول يفوت له شي جول ويوكل 3 يمكن هدفين يوكل 5 الله أعلم. بتعلق يعني كل شيء جائز بكرة القدم، لكن النتيجة عدا عن فوز برشلونة سيعتبر هزة
1: مفاجأة بدون أدنى شك.
0: أنا بعتقد مباراة الليلة زاهي روما والإنتر. روما مش عارف شو صايبه السنة، 4 مباريات 4 انتصارات مرتبة أولى حتى بفارق أهداف عن الإنتر. روما في ملعبه 2.50، الإنتر في الخارج 2.15. برضو الوينر بيميل نوعا ما بشكل طفيف للإنتر، والتعادل 3.15. كيف رح تدعي المباراة برأيك؟ بأي اتجاه؟
1: برأيي إنه روما وإنتر اليوم بمثابة محل أول محل تاني.
0: نعم فارق الأهداف بيناتهم بس 4 انتصارات.
1: عشان هيك أنا بتادي المباراة رح تكون على جس نبض كبير من كلا الفريقين، ما راح يخاطروا، الفريقين راح يلعبوا كرة قدم مسكرة، قديش أكتر ضغط على الفريق الثاني. طيب صعب الواحد يتكهن، بس أنا بما أني بعرف روما وبعرف إنتر بعتقد الإنتر أفضل بالضبط. يعني أنا مباراته ضد ريال مدريد في
0: بعد بالذات صحيح
1: اثبت لي قديش هذا الفريق هو ممكن انه يقدر يفوز على اي فريق في في في ايطاليا حتى في بطولة اوروبا. فعشان هيك انا بميل كمان لانتر هاي المباراه هاي، لانه زي ما بقولوا الانتر افضل واحسن واداؤه افضل كمان.
0: سخنين ابو رمضان جانب مباراه على المحك 2.40 الوينر سخنين، 2.90 لرماد جان في الخارج، والتعادل 2.85. يعني وكانوا بشم الوينر وكانوا في منها تعادل نوعا ما. انت شو رايك؟
1: نوعا ما، لكن انا بعتقد من ناحيه اساسيه تنقول هيك انه السخنين اليوم بوضع صعب، واي نتيجه غير الفوز اليوم انا متوقع انه يصير في شيء هزي لانه اي خساره للفريق في بيته كمان انا باتد الامور راح تها، مع اني انا بحبذ انه ابو كسيس يضلوا في الفريق.
0: او انا كمان هذا هيك كمان حكيت مع خالد انه يطول روحنا عليه لانه ما في افضل منه يعني بالضبط. ما نسيش التدريب يعني هاي الاليات اللي عنده يا اخي هذا الموضوع
1: يعني اليوم فيش مدربين نبيل في في في في, في, في اسرائيل للدرجه العليا يعني ميمر اللي هو ترك الفريق ومتشكى عليه فاهم علي. وفي تاني كمان اللي كان بكريات بريني وكمان أقيل يعني ما فيش مدربين اليوم اللي تقدر تسمع. أنا بوكسيس برأيي هو مدرب منيح جيد جدا. الواضح أنه اللاعبين بعدين مش مهيئين وما عندنا
0: 18 لاعب جديد زاهي هذا صعب أنك تدمجهم بصورة بمباراة تنتين. نعم.

0: عشان هيك انا بقول انه اتحاد المسؤولين في هالمباراه هي مفترق طرق، وانا بعتقد انه اذا قرروا يروحوا على المباراه هاي الفوز لتقنين هاللعبه، لانه بعد نجاح رماد جان في المباراه امام نتانيا انا بعتقد سخنين بتقدر تفوز كمان على رماد جان.
1: تعرف انا ليش بطمن انه سخنين ممكن تفوز؟ بشوفش انه رماد جان مؤهل، وحتى كل الفرق الصغيره بعد مباراه كبيره بيجوا هبوط، مش متخيل انه رماد جان يعمل انتصارين متتاليين ورا بعض.
0: لا اكيد نبيل، فريق رماد جان ببني للقاع هاي السنه، راح ينازع على القاع بدون ادنى شك في البلاي اوف الاسفل، راح يكون زي ما بقولوا مسابقه مين من اول واحد فريق بيضمن هبوطه للدرجة الممتازه.
1: لابد من لابد زي نتطرق بكرة لمباراة أتلتيكو مدريد ريال مدريد بعد البارسا أكيد. بكرة عنا كيف بتشوف هاي المباراة؟ بكرة مباراة امتحان خاصة لريال مدريد،
0: امتحان كبير جدا، وامتحان أتلتيكو مدريد، الفريقين هن فريقين اللي بينازعوا على البطولة هاي السنة نبيل مع برشلونة تعتنوا هيك ثلاث رايولة ممتازين أداء جيد، أتلتيكو يعني دون أدنى شك إنه الأشياء اللي فيها صعب الواحد يقول إنه هذا الفريق مش راح يكون منازع للبطولة. الريال مدريد تحضرنا له واحنا عارفين احنا بنشجعه واحنا بندعمه وكل الشغلات هاي، بس اكيد باداء اللي صار هيك الاسبوع في مباراه مع 3-2 الفوز في الدقيقه
1: مع إلتشي
0: وإلتشي امبارح غلب 2-0 نبيل اسبانيول،
1: غلب 3-1 تألق كمان هذا النجم ريفيفو، شفت انا كيف طبخ هدفين بالفعل، انه كل احترام يعني كل اسبانيا اللي بتحكي عنه.
0: انا شفت المباراة كمان نبيل وعجبني كتير اداء هذا الولد قديش
1: بجنن صراحة يعني.
0: فعشان هيك انا بعتقد ريال مدريد لازم يعود الجمهور بالاساس على
1: زي انت كمشجع ريالي، مش بس بسمعها منك، من كل مشجعي ريال مدريد مش مبسوط انه فازوا 3 نقاط
0: وبده،
1: ولكن ما هيك الثقه شوي مهزوزه
0: بالضبط، مش بهاي الاداء النبيل يعني مزبوط غلبوا هذا، بس هذا فريق عشان ينازع برشلونه لازم يكون افضل واحسن بكتير.
1: ايوه يكون لعبه افضل وانتصاراته تكون صريحه اكثر يعني. من
0: انا بعتقد اليوم مقام مورينيو انه هو يكون يسيطر على غرفه الملابس
1: زي هيك. انت لمحت لايش زي حسب الاخبار تتناقل الاخبار وكانه في شيء مش طبيعي بغرفه الملابس.
0: انا بتادي راح يكون في إشي خلال المباراه اذا صار اي شيء
1: سيء. شو السبب زي وين بتشوف السبب بعدم استقرار غرفه الملابس؟
0: يعني من ناحيه فينيسيوس مثلا.
1: رجعنا لفينيسيوس
0: تتنقل عن يعني انا مع الاستهزاء اللي عمله في المباراه الاخيره واللي وصلوا لكروات ذهبيه بس حط اجرك زي ما لازم، هو عمل الاشي باستهزاء. هو بيستهزئ من مباراه كره القدم للاسف الشديد.
1: هاي المينتاليتي تبعته. زي ذكرت الكره الذهبيه، بتعرف بدي انا يعني السؤال الاخير على قصه الكره الذهبيه، المنافسه والتصريحات واللاعبين والشبكات التواصل الاجتماعي بتشتعل حتى بين اللاعبين المرشحين، يعني هاري كين بقول انا عندي رصيد 300 هدف خلال السنتين هذول 3 سنوات يعني، وكانه بيلمح انه انا من يستحق الكره الذهبيه. برايك مين راح ممكن يكون بالكره الذهبيه هذا الموسم؟
0: نبيل راح ندور اول شيء على الفريق وعلى المنتخب،
1: على الفرد والمجموعه طبعا.
0: انا بعتقادي اسبانيا،
1: انا بقول لازم يكون اسباني
0: بالضبط.
1: هذا لازم بس مين
0: بالضبط؟ لانه اخذ كاس العالم المونديال مظبوط، دوري الابطال اخذه باريس سان جيرمان
1: صحيح،
0: فهنا في اختلاف في الراي، فانا بعتقد انه صعب الواحد يحدد اليوم مين راح
1: يكون. انت بتقول المفروض يكون اسباني يعني؟
0: اسباني انا برايي راح يكون اسباني.
1: طب المشكله مين بالاسباني؟ هذا شو بان كل تالق، وهي الغريب انه كله تالق هناك، مين ممكن يختار بالاسبان؟ مين كان له تاثير وثقل بالانجازات الفرديه والجماعيه؟
0: انا بعتقد الكوكاريكو بالاساس هو يعني تقريبا
1: كوريا المدافع،
0: كوكاريا هو اللي بعتقد المدافع حتى، لانه اشترك بالفوز بشكل رائع جدا يعني.
1: انا بستغرب انه يعطوها لمدافع،
0: بقتلش نبيل، انا من ناحيه بطلع على اي شو اعطى لمنتخبه، شو عمل، شو حضر، شو انقذ، شو عمل، قديش فعاليته في الملعب، كل الشغلات هاي. ما اعتقدش يكون في لاعب اخر بالمنتخب الاسباني انه افضل منه.
1: لكنك ناسي انت يمين لمال، مش معقول
0: حاليا
1: يعني 19 سنه يكون كره ذهبيه
0: حاليا انا بتادي ممكن يكون
1: كوكوريا
0: اكتشاف شغل عن هالشكل. كوكوريا هو لاعب اللي تقريبا نبيل كمان ما تنساش انه

0: الطريق الاخير بالمنتخب، الله اعلم سنه بالمونديال الجاي راح يكون من ناحيه جيل. فانا بعتقد بيطلع له، بيطلع
1: انا
0: له.
1: انا استبعد لانه الاختيار بيكون عن طريق 100 مدرب في العالم، يعني ما بعرف يعني
0: اكيد
1: 100 مدرب. على كل احنا سنتابع ونشوف من هون التاريخ المقرر. انا اشكرك كابتن زي ارملي، تحياتي لك، الى اللقاء، سلامات سلامات.
2: اذا بتبعتهش اكيد بتربحش.
1: ربع ساعة تماما بعد الساعة الثالثة، نخرج الان الى فاصل اعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
3: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: عودة للمتابعة، نتابع أعزائي وطبعا نواصل مع الفرق العربية. أيضا كانت خسارة ثقيلة يوم أمس لفريق مكابي شباب أم الفحم 4-1، خسر المباراة. وما بعرف، هناك من يعزو الخسائر يعني حجم الإصابات الكثير التي يعاني منها فريق مكابي أم الفحم. فايق محميد اللاعب المصاب أيضا والمسؤول أيضا في مكابي أم الفحم ينضم إلى الآن. كابتن فايق سلامات عزيزي.
2: يسعد مساءك أخي نبيل إلى جميع المستمعين.
1: واحد من الفرق اللي صرحت، أنا بعرفش مع أنه تصريحاتك كان شوي نوعا ما خجول، لكن قلت راح نكون فريق قمة والنفس فريق القمة، بس مش شايف، مش مبين عليك، ورغم افتتاحية لا بأس بها كانت. شو اللي صابكوا آخر مباراة وتنتين؟
2: الأخ نبيل، أول التصريحات اللي صرحنا فيها أنا ما قلت أنه فريق قمة، أنا قلت أول إشي بالبداية أنه ننظم الفريق من ناحية مالية، تمام؟ هاي نقطة جدا مهمة من ناحية مالية، تمام، يخلي الفريق هاي السنة في الدرجة الأولى ويكون فريق عنيد. هيك أنا صرحت من بداية السنة، تمام، إنه أنا ما بدي أغلط أغلاط غيري، تمام، إنه كل سنة أبني فريق وأجيب لعيبة وأدفع مسكروت اللي هي مبالغ جدا عالية، والسنة اللي وراها يضل دين على الفريق. فاهم؟ السنة الفريق مبني والكل شايف مبني على لاعبين بيت، كل عند كل لاعب عندك تركيبة بالتركيبة الأساسية من 6 إلى 7 لاعبين بيت. الكل شايف ليش، والفريق كان في الطريق الصحيح. يعني كيم لعبت باكر بحنا 3-1، مصمص 0-0 اللي بكينا احنا لازم نربح فيها، لعبت نبشانا 1-1 كنا لازم نربح فيها. للأسف الشديد جينا على مباراة اللي فيها ضد نيشر اللي هو فريق جدا قوي صراحة، وجينا عليها للأسف الشديد مع 6-7 لاعبين مصابين. فهمني؟ يعني التركيب الأولى بحكي لك عن فايق محميد وأنيس ومحمد محميد وهنا عبد الله، أظل يعني في 4 في التركيب الأولى أظل جدا يعني.
1: بس شو تفسيرك إلى الإصابات يعني؟
2: مبني عليهم الفريق، تمام، فريق مبني عليهم، عندك 4 لاعبين مصابين توك الخمسة، فهمني؟ اللي عندك فريق مش بسمح الله بكلم اللاعبين الثانيين، بس أنت من أول سنة باني على فريق اللي هي من أول سنة انتحاد تركيبة أساسية في الفريق، تمام، تيجي الفريق ضد نيشر 4 لاعبين مصابين. للأسف الفريق هيك ببينها يعني
1: صعب. ولكن فايق ما بعرف، يمكن لك خبرة صار بالدرجة الأولى، حاسس أنا أن الفرق السنة راح يكون في منافسة شديدة جدا جدا، أكثر من فريق معد ومجهز ومع ميزانية.
2: طلع أنا صلي 10 سنين في الدرجة الأولى، 2016-2026 صرنا. السنة اللي قالت جد غير من أي ناحية، يعني قبل ما كنا نشوف مثلا يبني فريق يبني زي الرين، يبني فريق اللي هو طاحن طالع ليجا، فريق كريات يام بني فريق طاحن من أول سنة طالع ليجا. السنة حسب رأيي لا، السنة يعني كيم فريقين اللي هن شوي معالي الليجا، باقي الفرق كلها ياتو متساوي، باقي الفرق كله متساوي. كيم نيشر أبروليم الفاهم حسب رأيي اللي هم فريق من ناحية أسماء شوي معالي الليجا حسب رأيي، وباقي كل الفرق متساوي، كله متساوي، كله بربح كله
1: بما فيه الطيري ونوفا قليل.

0: لانه صارت يوم الثلاثاء باللعب نص الاسبوع. نص الاسبوع درجه اولى ما بزبط تسوي لعبتين باسبوع، عندك جمعه او سبت ثلاثاء جمعه، ما بزبط هيك يا عمي، ما بزبط. فهمني درجه الاولى احنا.
1: انت مطمئن كابتن فايق؟ يعني اعطيني مطمئن انه الفريق يكون فريق ما يكونش لقمه سائغه.
0: انا بوعدك اخي نبيل الاخ والجميع المستمعين، فريق مكمل فهم راح يكون فريق ان شاء الله عنيف بالدرجه الاولى، وهي اللعبه بالنسبه لي انا عبرت وصلت عرفت على قلوب اللاعبين، هاي اللعبه كبار من ورانا، يعني اللعبه من ورانا خلص، خلص اللعبه نضل نفكر باللعبه. يعني بعيت الابيب خسر قبل يومين مع مكابتن الابيب 4-1 و 4-0 4-1، اجوا امبارح اللعبه انطوا لعبه ممتازه. اذا الواحد ضل يفكر باللعبه بيطلعش من هاي من هذا العجل اللي بضل يتقلقل. فهمني خلص اللعبه خلصت، كنا بلعبه مش منيحه، الكل بيعترف، ناخذ مسؤوليه اداره ومدرب ولاعبين، اللعبه من ورانا اذا نضل نفكر فيها. عندنا لعب يوم الاربعاء قريبا دربي بعلم الفحم.
1: اوه الاربعاء اي ساعه؟ مين المضيف انتو؟
0: احنا مضيفين، اللعب الساعه 8:30 مساء.
1: يا سلام، بالتوفيق اكيد يكون جمهور كمان. كابتن فايق انا اشكرك عزيزي، تحياتي لك بالنجاح بنا. وإلى فقرتنا الأخيرة التي تقودنا إلى الدوري الألماني، بايرن ميونخ. شفت مباراته الماضية انتهت 0-0، ركب ولا بزماني شفت فريق بضغط من الدقيقة الأولى إلى ما بعد الدقيقة 90 بوقت الضائع، رص على المرمى دون أن ينجح الفريق بتسجيل أهداف. بقول باص كان بالخط 16، أنا مش شو باص، شفت ترين تجاري هذا ما فيه يمكن 40 عربي، وعاد بالأمس وسجل سباعية رائعة جدا من خلال تألق لافت جدا خاصة لمايكل أوليسي نجم نجوم الفريق والدوري الألماني، إضافة إلى يعني عودته إلى عفيته جمال موسيالا سجل، وكذلك هاري كين سجل هدفين. سلامات بروفيسور سامي سويد.
2: أهلا أهلا أخ نبيل.
1: أنا شفت بسألك عن المباراة، يعني فريق بضرب 7 مبارح، والمباراة الماضية 90-95 دقيقة وهو يجاهد حتى يسجل هدف وما أجت معه، كيف بتفسر؟
2: يعني هاي هي كرة القدم.
1: والله هذه كرة القدم.
2: يعني بالآخر هي تسجيل الأهداف، تسجل أهداف تأخذ 3 نقاط، ما بتسجل
1: بس. الغريب سامي دكتور، مع حل الآليات الموجودة والإمكانيات من هون من الشمال من اليمين من الوسط، والفريق عجز، يعني وكأنه فاطم يعني انتهى، ما مش قادر يسجل، وحتى الكرة بدهاش تفوت. يعني اللي بتصير بعالم كرة القدم، يعني هي مش أول مرة بتصير، ولكن امبارح تفجر عملية سباعية، كان ممكن تكون أكثر من سباعية 10 و11.
2: أكيد يعني كانوا يعني لعبتهم مع شالكي تعرف كانت مؤشر انهم
1: هي مع شالكي كانت صحيح.
2: مع شالكي
1: انا شفت فرحة شالكي سامي. أيوة. شفت فرحة لاعبي شالكي والجمهور اللي 60,000 عندهم دائما، هذول متعصبين، وانت سيدي العارفين هناك بتعرفني منيح.
2: أيوة.
1: جيرانك هذول، شفت الفرحة عندهم وكانوا ماخذين بطولة الدوري، استغربت يعني من الفرحة، كانت عارمة لانه صمدوا اكثر من 90 دقيقة ما اكلوش هدف، كان بالفعل يوم غريب تاريخي لهذا الفريق.
2: أكيد نبيل، يعني قضوا 3 سنوات في الدرجة الثانية وصعدوا السنة بعد 3 سنوات غياب عن البوندسليغا وحصولهم على نقطة ضد بايرن ميونخ اللي كان بايرن ميونخ اللي ما كانتش محسوبة بالحسبان
1: المرة، يعني مفاجئ صحيح.
2: بس كمان من ناحية ثانية، غير أنه بايرن ميونخ ما قدرتش تسجل هدف، نعطي الكريديت كمان لشالكي انها كانت منظمة دفاعيا
1: 100% كلامك صحيح.
2: فهذا نقطة مهمة جدا، بدل انه المدرب اعطى التعليمات المناسبة، حضر الفريق بالشكل الصحيح، قالهم بالفعل انكم بتعانوا في هاي المباراة 90 دقيقة او اكثر بخط الدفاع، ونجح في الخطة. جاب نقطة مع بايرن ميونخ اللي هي ما كانت تسمح.
1: نعم بروفيسور سامي، بتعرف بعد السنة الثالثة بدي أسألك، يعني أنا نقيم المدرب، يعني أول ما أجا على البايرن ميونخ يمكن رفعنا حواجبنا أنه كومباني مدرب بايرن ميونخ كتير عليه، كيف بتقيم هذا المدرب يعني بالدوري الألماني وبالدوري الأوروبي كمان؟ يعني كيف ممكن نعطيه علامة كومباني؟
2: علامة 1 بالنظام الألماني اللي هي 100،
1: اللي هي الأعلى الأعلى يعني.
2: عندنا الأعلى الأعلى
1: اللي هي 10 عندنا
2: 100% العشرة عندنا. النتائج اللي بقدمها بايرن ميونخ في الدوري الألماني طبعا وفي لعب الكاس وحتى في تشامبيونز ليج، حد وصل نص النهائي ويعني طلع
1: كان مبدع بالشانس بالحظ
2: 100% 100% وطبعا الأهداف

0: في الموسم الحالي وصول كمان مرة لأبعد الأبعاد في تشامبيونز ليج. احنا بنعرف هذا الموسم حتكون يعني مع برشلونة مع ريال مدريد اللي عززوا حالهم بشكل صحيح، أرسنال، مانشستر سيتي، كل هاي الفرق طبعا بدها تحاشر على المربع الذهبي. ما نشوف شو بيصير مع بايرن ميونخ، بس شو بايرن ميونخ مبين في أحسن حالاته في الوقت الحالي.
1: يعني ما في، مش راح يكون في كما هو الحال بكل عام بكل موسم، مش راح يكون هذاك المنافس على البطولة للفريق البايرن، تخيلش.
0: ما كمان أنا ما بتخيل إنه لآخر الموسم يصمد أي فريق ضد بايرن ميونخ بهذا الشكل والتفوق الهائل واللعيب الموجود في بايرن ميونخ. بنتأمل إنه دورتموند تستمر. دورتموند حصلت على 9 نقاط لحد إسا بثلاث مباريات. نتأمل عززت حالها كمان بشكل صحيح.
1: رائع جدا، صحيح.
0: فنتأمل إنه يكون نوع من المنافسة على الأقل للمراحل الأخيرة تبعت الدوري الألماني على أساس يظل الدوري شوي.
1: نعم. وكمان اليوم تنساش فريقك حبيبك اللي هو فرايبورغ، عمليا من هو اليوم منافس، عنده 3 انتصارات اليوم، عنده مباراة صعبة بفرانكفورت، مش هوين كمان، يعني مباراة صعبة، وفرايبورغ أعتقد في أحسن حالاته ببداية الموسم.
0: 100% أخ نبيل، أنا بسعدني يعني فريق فرايبورغ على فكرة يحظى يعني بكل أنواع الآراء الإيجابية في ألمانيا عن تنظيم النادي بشكل عام، وكيف بيطلعوا لاعبين من النادي نفسه ومن مدرسة الفريق في فرايبورغ. ويعني نجاحه سنة بعد سنة متواصل في السنوات الأخيرة لدرجة أنه الإشي يعني واضح جدا.
1: كان على وشك يكون بالتشامبيونز ليج ولعب باليورو ليج، أعتقد هذا إنجاز كمان للفريق.
0: يعني إنجاز، وصل نهائي اليورو ليج، صح كثر مع أستون فيلا، ولكن
1: أيوة صحيح.
0: هذه نتائج جدا يعني رائعة. بتعرف أنه السبورت دايركتور يعني المسؤول عن المانجمنت في إحضار اللاعبين هو القويل اللي كان يلعب معه اللي اسمه كليمنس هارتنبه. فأنا بعرفين شخص يعني، وبعرف المعلومات من داخل النادي. كنا نلعب بالزمانات بالثمانينات في الدرجة الثالثة الألمانية، تصور وين فرايبورغ.
1: دكتور، سؤال لابد منه بسأله، أنا بسأله كثير، وين كان بايرن ميونخ عن كريم أيديمي لاعب دورتموند، وكيف ممكن فريق زي دورتموند يتخلى عليه بدل ما يخلي عنده سلاح فتاك وينافس البايرن وينافس بطولة تشامبيونز ليج؟ سؤال يعني بحيرني هذا السؤال.
0: سؤال أخ نبيل، بس جوابه هو واحد، إنه الناحية الإنسانية أو الخيمياء، يعني الكيمياء بين اللاعب نفسه والنادي كانت فيها اضطرابات. اللي هي من ناحية شخصية، من ناحية تصرف اللاعب،
1: سلوكية
0: أكثر سلوكية منها قبولية يعني مهنية بالضبط. على فكرة أديمي إستا، إحنا بنسمع فليك المدرب برشلونة شو بيحكي عنه، طبعا مبسوط منه جدا
1: بشكل مش طبيعي.
0: لعنده أخ نبيل عنده سرعة هائلة، وكمان عنده تكنيكا، يعني تكنيكا عالية.
1: نعم،
0: في تسجيل الأهداف، في الضربات من بعيد، عنده كل الإمكانيات هاي. فإذا هو بنحضن من قبل المدرب، من قبل النادي بالشكل الصحيح،
1: وهذا ما يفعله
0: من ناحية سلوكي بالضبط. ما يفعله فليك
1: راح يكثير، أنا راح يعطي كثير قيمة مضافة لبرشلونة، وهو كمان راح يرتقي أعتقد ويزيد من تكلفته، من سعره، من السويت، وكمان أقول لأنه راح يكون له كلمة كثير.
0: والمنتخب الألماني كمان،
1: المنتخب الألماني اللي كلوب الآن يعامل هناك زي نهضة جديدة وثورة وبعيد شتي. لابد من سؤالك عن كلوب، عاد إلى الواجهة، يبدو أنه من ناحية الاحترام كما يبدو لشخصية ولمسيرة تير شتيغن، بده يتنازل عن نوير، بده يجيب شتيغن. ما بعرفش اللي بده يفوت بهاي المباراة اللي هي دوري الأبطال، دوري الأمم الأوروبية، كيف بتفسر دعوته كمان مرة للمنتخب؟
0: لا، هو أعلن من أولها إنه تير شتيغن هو القويل الأول في منتخب ألمانيا في الفترة القادمة،
1: تشوف
0: كيف النتائج كيف. طبعاً بيطلع له كمان
1: لتير شتيغن.
0: أول إشي هو يعني حارس مرمى رائع،
1: من أفضل
0: كان عنده.
1: نعم، كان
0: بالضبط بالإصابات والهاي، بس بشكل عام تير شتيغن هو أفضل الحارسين المرمى الموجودين في ألمانيا في الوقت الحالي. نشوف شو بيصير معهم.
1: بروفيسور سامي السويد، أنا أشكرك دائما، معلوماتك قيمة بالنسبة لكرة

0: الدرجة الألمانية، ما في مصدر أهم من مصدر أدرك أنت عمليا بتفيدنا في الأخير. أشكرك عزيزي، سلامات لك، سلامات إلى اللقاء. بهذا عزينا إلى ختام هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية. الشكر موصول للزملاء عاد ياسين، ومن ثم أيضا ليليان حاج كانت معي في الهندسة والإنتاج، وراك ميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما هادئا آمنا وليلة حافلة بالأهداف. اليوم نهاية الأسبوع، مباراة مهمة جدا في الدوري الإسرائيلي والدوريات الأوروبية. فاصل ثم نعود إلى برامجنا العادية. إلى اللقاء، سلامات.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الحديد بكل بلاد ارتفع، بس باترون لمواد البناء بير المكسور بعده أحسن سعر في البلاد، وهذا كله بشهادة المقاولين. أفضل خدمة، أسرع تسليم، وجودة لا تضاهى. عبر الويز، باترون لمواد البناء بير المكسور، بتشرفونا.
3: سابق
4: قال له عدد صادق اضطراب
3: النص، متوقعين
4: طوابير كتير طويلة.
5: بعتلي هذا، بعتها
4: لصاحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاي؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالا. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
9: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.
11: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
12: الشمس دائماً.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد تعرضه للغرق في إحدى شواطئ مدينة إيلات بعد العثور عليه فاقدا للوعي. بدورها قدم الطواقم الإسعاف التابعة للنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للرجل.

0: قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت نجمة داود الحمران وفاة عامل يبلغ من العمر 28 عاما، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء عمله قرب بلدة برطع، وتم إقرار الوفاة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى التطورات في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجراح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. وأضاف الجيش أنه هاجم بنية تحتية في مناطق في جنوب لبنان ردا على تفجير العبوة الناسفة. بقاء في الشأن ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الساحة القديمة في البلدة، فيما طالت غارة ثالثة فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة أثناء توجهه إلى المكان من دون تسجيل إصابات. في غزة، أعلنت وزارة الصحة عن وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. في السياق ذاته، أعلنت مصادر محلية عن قيام الجيش بعمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع منذ صباح اليوم. أفاد شهود عيان لوكالة رويترز برؤية عمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض في المملكة العربية السعودية من خلال نشر مقطع فيديو في المكان. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 30 درجة، أما في النقب 31 إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الخبر.
1: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك بصوتك.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي.
1: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: الشمس دائما.
4: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت أن الأرض كروية مش مسطحة؟
5: والله علمي علمك.
4: طيب قديش إحنا البشر بنستهلك أواعي بالسنة؟
5: شو بعرفني، علمي علمك.
4: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
5: سؤال حلو، والله علمي علمك.
4: هي كل شي علمي علمك، علمي علمك، فيش عندك جواب لأي شي؟
5: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
4: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
5: علمي علمك.

0: الله الله الله الله.
1: صدقني من قلبي عم بشتغل قد ما انغرمت فيها هالغنية، قد ما عين الانتخبار فيها. يا الله يا الله يا الله، هذا النبيد العتيق والذهب العتيق.
2: يا ريت عملنا هيك، إذا بدك قربهم هاو كفية. يا عيني يا عيني.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
1: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شوك 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: دبق دهان جبصين وكل المستلزمات للبناء من طنبور، نيرلات، مستر فيكس، ثيرموكير، أوروبوند والشركات الأقوى والرائدة في العالم، كلها عند باترون لمواد البناء وبأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز باترون لمواد البناء، بئر المكسور. بتشرفونا
5: يا باترون.
6: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
10: لا 38. يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
9: شفت كيف 38 فرع؟
10: شفت.
9: لحظة نسينا نقول
11: نظاراتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
12: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ارتقى شخصان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان، وأفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه مع 7 إصابات جراء الغارة الإسرائيلية. في غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. في السياق ذاته أعلنت مصادر محلية عن قيام الجيش بعملية نسف مباني سكنية شمالي القطاع منذ صباح اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية، وأضاف الجيش أنه هاجم بنية تحتية في مناطق في جنوب لبنان ردا على تفجير العبوة الناسفة. بقاء في الشأن

0: اللبنانية أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الساحة القديمة في البلدة، فيما طالت غارة ثالثة فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة أثناء توجهه إلى المكان من دون تسجيل إصابات. أفاد شهود عيان لوكالة رويترز برؤية عمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الرياض في المملكة العربية السعودية من خلال نشر مقطع فيديو في المكان. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار امدادات الطاقة دون انقطاع. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وإلى الأخبار المحلية، أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة إيلات بعد العثور عليه فاقدا للوعي. بدورها قدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للرجل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت نجمة داود الحمراء وفاة عامل يبلغ من العمر 28 عاما، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء عمله قرب بلدة برطع، وتم إقرار الوفاة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 18، في طبرية 22 درجة، الناصرة 21، حيفا والساحل 24 درجة مئوية، يافا وتل أبيب 23 درجة، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في هذا الأسبوع بدت الخرائط كلها وكأنها ترسم من جديد. خريطة الجليل حيث تنصب بؤرة على أرض في مجدل كروم، ويقف وزير ليتحدث عن مليون مستوطن جديد. خريطة الكنيسة حيث يتم التلويح بشطب الأحزاب العربية والمرشحين فيها. أما خريطة غزة حيث لم تعد المباني تحتاج إلى صاروخ جديد كي تسقط، بل باتت تنهار على رؤوس ساكنيها تأثرا بالأضرار من الحرب. وخريطة العالم من هرمز إلى باب المندب، وصولا إلى مختبرات تكتب مستقبلا لا يعرف أحد كيف يوقفه. أهلا بكم إلى برنامجي من موقع الحدث على أثير إذاعة الشمس، معكم أنا من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، ونبدأ من أقرب نقطة إلينا من الأرض.

0: على أرض الروس في مجدل كروم أقيمت بؤرة قد تبدو خطوة صغيرة على الخريطة، لكن توقيتها ليس تفصيلا غير ذي أهمية. قبلها بقليل وقف وزير المالية باتسلال سموتريتش ليعلن أن ما فعلته حكومته في الضفة الغربية ستفعله في الجليل والنقب وبشكل ضخم. فهل نحن أمام حادثة معزولة أم أمام الفصل الأول من تمدد ما اعتدنا على تسميته في سياق الضفة الغربية بالاستيطان الرعوي؟ مجد الكروم في مواجهة الاستيطان في الجليل، تقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: هل ما يحدث في مجد الكروم مجرد خطوة استفزازية محدودة، أم أن البؤرة التي أقيمت في منطقة الروس هي مقدمة لمشروع أكبر لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في الجليل؟ السؤال لا يأتي من فراغ، فوزير المالية بتسلال سموتريتش عرض أخيرا ما سماه بخطة الصهيونية الدينية لتهويد النقب والجليل، وقال بوضوح: الثورة التي قمنا بها في الضفة الغربية سنقوم بها في النقب والجليل وبشكل ضخم، والهدف بحسب الخطة التي عرضها سموتريتش إضافة 1,000,000 يهودي إلى المنطقتين، إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع بلدات قائمة، وتوفير 100,000 الوحدات سكنية. وعندما يوضع هذا التصريح إلى جانب ما تواجهه البلدات العربية من أوامر هدم وإخلاء ومن صعوبات في توسيع مسطحات البناء والمصادقة على مخططات هيكلية، يصبح من الصعب التعامل مع بؤرة مجد الكروم باعتبارها حدثا محليا منفصلا فقط. لكن الربط المباشر يحتاج إلى أدلة وقرارات رسمية. هل البؤرة جزء فعلي من خطة حكومية منظمة، أم أن القائمين عليها يستغلون مناخا سياسيا يشجع مثل هذه المبادرة؟ في الحالتين الصورة الأوسع تثير القلق. من جهة حديث معلن عن تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، ومن جهة أخرى بلدات عربية تطالب منذ سنوات بمساحات للبناء والتطور الطبيعي. ولهذا ربما لا يكون السؤال فقط لماذا أقيمت البؤرة في مجد الكروم، بل ماذا يمكن أن يأتي بعدها؟ وهل نحن أمام اختبار أول لسياسة أوسع ستطال بلدات عربية أخرى في الجليل؟
0: هل نحن أمام اختبار أول كما جاء في نهاية هذا التقرير؟ لكن إذا كان الخوف في مجد الكروم على الأرض، ففي كل مجتمعنا العربي خوف آخر يسكن البيوت نفسها. 177 ضحية للجريمة منذ مطلع العام، وفي المقابل 100,000,000 الشواغل خصصت لمكافحة الجريمة، لكنها لم تجد طريقها كاملة إلى الشارع. السؤال: أين ذهب المال؟ ولماذا ما زالت محطات الشرطة تعمل بنصف طاقتها تقريبا؟ عن ميزانية مكافحة الجريمة وعدم استعمالها لأهدافها الحقيقية، تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات.
2: في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم القتل في المجتمع العربي، تكشف معطيات جديدة عن أن 100,000,000 الشواغل التي خصصت لمكافحة الجريمة وتعزيز عمل الشرطة لم تستغل. واستناداً إلى وثيقة لمكتب رئيس الحكومة، استغلت وزارة الأمن القومي حتى الآن نحو 1/3 ميزانية عام 2026 المخصصة لهذا الغرض، والبالغة 300,000,000 شيكل. أما في إطار الخطة الخماسية، القرار الحكومي 549 فقد خصص للوزارة 1.5 مليار شيكل بين عامي 2022 و2026، استخدم منها بحسب المعطيات نحو 750 مليون فقط، أي قرابة 63%. المشكلة ليست في المال وحده، فجزء كبير من الميزانية خصص لتجنيد شرطيين للعمل في البلدات العربية والمدن المختلطة، لكن الشرطة لم تحقق أهداف التجنيد. ففي محطة شرطة اللد مثلا يعمل نحو 100 شرطي فقط، رغم وجود ملكات لنحو 180. هذه المعطيات تأتي فيما قتل منذ بداية العام أكثر من 175 شخصا من المجتمع العربي، بينما لا تتجاوز نسبة فك تعكي رموز جرائم القتل 15-20%. وزارة الأمن القومي ترفض هذه المعطيات وتقول إن الأموال المخصصة بموجب القرار 549 أدخلت إلى ميزانية الشرطة وتستغل بالكامل. وبين الخلاف حول الأرقام تبقى الصورة على الأرض: جرائم قتل متواصلة ونقص في أفراد الشرطة ومئات الملايين التي يدور جدل حول مدى استغلالها في مواجهة الجريمة.
0: من يسعى إلى احتلال الأرض وإلى زعزعة الأمان، بقي الصوت. مع اقتراب الانتخابات عادت كلمة الشطب

0: إلى الواجهة، موجهة هذه المرة إلى القائمة المشتركة والقائمة الموحدة أيضا. هل هو تهديد انتخابي لتعبئة جمهور اليمين، أم طريق قانوني قد ينتهي فعلا بإبعادنا عن صناديق الاقتراع، إبعادنا نحن المواطنين العرب؟ هل تهديدات بالشط سوف تتحول إلى واقع يخرج فيه اليمين العرب من السياسة الإسرائيلية؟ تقرير تهديد الشطب بصوت الزميلة ياسمين غمط.
1: مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي يعود إلى الوجهة مجددا الحديث عن شطب القوائم العربية، وفي مقدمتها القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، خطاب قد يبدو جزءا من حملة انتخابية تستهدف جمهور اليمين، لكنه يطرح سؤالا جديا: هل نحن أمام تهديد سياسي شعبوي أم أمام مسار يمكن أن ينتهي فعلا بإقصاء قوائم عربية عن الانتخابات؟ قانونيا الطريق إلى الشطب ليس سهلا، فقانون أساس الكنيسة يتيح منع قائمة أو مرشح في حالات محددة، بينها نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية. لكن التجربة السابقة تظهر أن قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وهي هيئة ذات تركيبة سياسية، ليست المحطة الأخيرة. المحكمة العليا تدخلت مرارا وألغت قرارات الشطب، وطالبت بأدلة واضحة وقوية قبل المساس بالحق في الانتخاب والترشح. لكن التجربة السابقة تظهر أن قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وهي هيئة ذات تركيبة سياسية، ليست المحطة الأخيرة. المحكمة العليا تدخلت مرارا وألغت قرارات شطب، وطالبت بأدلة واضحة وقوية قبل المساس بالحق في الانتخاب والترشح. إلا أن علامة استفهام إضافية تبرز هذه المرة حول المحكمة نفسها. تركيبتها تغيرت خلال السنوات الأخيرة، والتوازن داخلها بين قضاة يصنفون محافظين وآخرون ينظر إليهم على أنهم أكثر ليبرالية، لم يعد بالضرورة كما كان في جولات انتخابية سابقة. ولا يمكن استنتاج موقف القاضي تلقائيا من هذا التصنيف، لكن التركيبة التي ستنظر في أي قرار شطب قد تصبح عاملا مهما في المعركة القانونية. لذلك قد تكون تهديدات الشطب أداة انتخابية تهدف إلى تعبئة جمهور اليمين، لكنها ليست مجرد ضجيج سياسي. وإذا اتخذت لجنة الانتخابات قرارا بالشطب، فالمعركة الحقيقية ستنتقل سريعا إلى المحكمة العليا، وهناك لن يكون السؤال فقط ما هي الأدلة ضد الأحزاب العربية، بل أيضا أي محكمة ستنظر فيها، وكيف ستفسر هذه المرة الخطوط الحمراء التي رسمتها بنفسها على مدار سنوات.

ثلاثة تقارير من خلفنا بينها خيط واحد يربطها. أرض لنا يخطط لغيرنا أو يخطط لغيرنا أن يسكنها، بينما ننتظر نحن سنوات للمصادقة على مخطط هيكلي. أمن رصدت له الميزانيات، لكن قرر من قرر بعدم استخدامها. صوتنا في الكنيسة يهدد أو يهدد اليمين بإسكاته قبل أن يسمع أصلا. هذا هو الحال. ليست هذه القضايا الثلاث منفصلة، بل ثلاث زوايا لسؤال واحد يعود في كل موسم انتخابي وكل أزمة: ما هو مكاننا في هذه الدولة؟ السؤال ليس جديدا، الجديد أن الإجابات التي تأتينا صارت أوضح وأكثر علانية، وصارت أوضح بكثير مما كنا نتوقع، وإن كنا قد شككنا ولو بقليل. نعم، سلب الأرض هي القضية الأولى، أخذ الميزانيات، والقضية الثالثة تتعلق بالجريمة والعنف، فانعدام الأمن والأمان. فكما قلنا، ماذا تبقى إن ذهبت الأرض وانعدم الأمان

0: من الأسئلة التي طرحت أو سبقت إلى سؤال لا يريد المجتمع الإسرائيلي أن يسمعه أبدا أو أن يجيب عليه. لم يشاهد الكثيرون فيلم نازا بعد، لكن الحملة ضده سبقته إلى الشاشات والمنابر، وهذا ما لاحظناه في الأسبوع الأخير. السبب أن الشهادات التي جمعها لم تأتي من غزة، لا لم تأتي من غزة، بل من إسرائيل نفسها، من أناس عملوا في قلب المؤسسة العسكرية والاستخباراتية ويتحدثون الآن عن كيفية اختيار إسرائيل لأهدافها في قطاع غزة، بحيث تتضح حقيقة الأعداد الكبيرة من الضحايا. الحملة ضد فيلم نازا بصوت الزميلة ياسمين خميط.
1: لماذا أثار فيلم نازا كل هذه الضجة داخل إسرائيل وأشعل حملة تحريض وصلت إلى مستويات سياسية وإعلامية غير مسبوقة؟ هل لمس الفيلم عصبا مكشوفا، أم أن المسألة تقتصر على أجواء شعبوية مرتبطة بالحرب؟ الفيلم للمخرجين يوفال أبراهام وراحيل شور يعتمد على شهادات إسرائيلية من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، ويتناول آليات اختيار الأهداف وما يسمى بالضرر الجانبي خلال الحرب على غزة. وهنا تحديدا تكمن حساسية المشهد. الاتهامات لا تأتي هذه المرة من فلسطينيين أو من منظمات دولية، بل من إسرائيليين يتحدثون عن المنظومة من داخلها. الهجوم على الفيلم كان حادا سياسيا وإعلاميا، ووصل إلى اتهام صناعه بالتحريض وتشويه صورة إسرائيل والجيش. والأكثر دلالة أن جزءا من هذه الحملة بدأ قبل أن يشاهد كثيرون الفيلم أصلا، لذلك القضية تبدو أكبر من فيلم سينمائي. صحيح أن المناخ الشعبوي يوفر وقودا للحملة، لكن نازا يلامس أيضا سؤالا شديد الحساسية في إسرائيل بعد سنوات الحرب. ماذا حدث فعلا في غزة؟ وماذا كان يعرف الإسرائيليون عنها؟ وربما لهذا تحولت المعركة من نقاش حول مضمون الفيلم إلى محاولة لنزع شرعيته، لأن السؤال الأصعب ليس فقط ماذا يعرض نازا، بل هل المجتمع الإسرائيلي مستعد لمشاهدة هذه الصورة عن نفسه؟
0: نخرج إلى فاصل قصير أولي في هذا البرنامج ونواصل وإياكم بعد قليل، ابقوا معنا.

0: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
1: بس لحظه، كيف ممكن نعرف اذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
2: منيح انك سالتي. اليوم في جهات بتحاول تاثر على الراي العام من خلال معلومات كاذبه، والمقطع بحاول يثير رده فعل متطرفه. فكروا مين عنده مصلحه ينشر هالقصه؟ يمكن تكون هاي محاوله تاثير غير مشروعه. للاسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقه، دائما بنتاكد قبل ما نبعت اشياء على الجروب. ب 27 اكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنه الانتخابات المركزيه للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبوديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبوديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: وفي أرضه. تقرير حول انهيار المبنى في غزة بصوت الزميلة أسيل فرحات.
1: انهيار المبنى السكني في مدينة غزة الذي أوقع الأربعاء قتلى بينهم أطفال ودفن عشرات الأشخاص تحت الأنقاض لا يبدو حادثا معزولا، بل إنذارا بخطر يتهدد آلاف الفلسطينيين الذين اضطروا للعودة إلى مباني تضررت خلال الحرب لعدم توفر بدائل للسكن. ووفق الدفاع المدني في غزة يعيش عشرات الآلاف حاليا في أكثر من 2000 مبنى متضرر، فيما يقدر أن نحو 400 مبنى آخر معرض لخطر الانهيار الوشيك، وهو خطر مرشح للتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء والأمطار. الأرقام الأوسع تكشف حجم المشكلة. أحدث تقييم للأمم المتحدة استناداً إلى صور الأقمار الصناعية حتى منتصف حزيران الماضي يشير إلى تضرر أكثر من 200,000 مبنى ومنشأة، أي نحو 82% من مجمل المباني في قطاع غزة، بينها أكثر من 134,000 مصنفة كمدمرة بالكامل، ونحو 14,000 تعرضت لأضرار جسيمة. لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع المباني المتضررة مهددة بالسقوط فورا، فتحديد الخطر الإنشائي يحتاج إلى فحص هندسي ميداني، وهنا تكمن المشكلة. عمليات الفحص الميداني ما زالت محدودة مقارنة بحجم الدمار، فمن أصل أكثر من 178,000 وحدة سكنية جرى تفتيشها ميدانيا منذ بداية العام، تبين أن نحو 108,000 وحدة، أي 60%، إما تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن. ومع أزمة السكن والنزوح يعود بعض السكان إلى مباني متصدعة رغم الخطر، لذلك قد يكون انهيار الأربعاء في غزة أكثر من مأساة منفردة. إنه يكشف عن خطر مؤجل داخل ما تبقى من النسيج العمراني للقطاع، مبان ما زالت واقفة ظاهريا لكنها تحمل في جدرانها وأساساتها أثر حرب قد تجعل انهيار بعضها مسألة وقت، خصوصا مع الأمطار والشتاء القادم.

0: مشهد الركام في غزة يعيدنا إلى سؤال أقدم: كيف وصلنا إلى هنا؟ قبل نحو 33 عاما وفي مثل هذا الأسبوع تحديدا امتدت يد ياسر عرفات لتصافح يد إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض. نتذكر يومها قيل إن الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية قد فتح. اليوم نسأل: إلى أين وصلنا أو كيف وصلنا إلى هذا الطريق فعلا؟ عن أوسلو وذكر أوسلو بعد 36 عاما بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: 33 عاما مرت منذ مصافحة ياسر عرفات وإسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض في 13 من أيلول عام 1993، مصافحة بدت يومها وكأنها تفتح الطريق من الاحتلال إلى الدولة ومن الصراع إلى التسوية. أوسلو أعاد قيادة منظمة التحرير إلى الداخل وأنشأ السلطة الفلسطينية ومنح الفلسطينيين إدارة ذاتية ومؤسسات وطنية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان يفترض أن تكون هذه مرحلة انتقالية من 5 سنوات تبحث بعدها القضايا الأصعب: القدس واللاجئون والحدود والمستوطنات. لكن المرحلة الانتقالية تحولت إلى واقع دائم. بعد 3 عقود لم تقم الدولة الفلسطينية وتوسعت المستوطنات، وبقيت الضفة مقسمة إلى مناطق ألف وباء وجيم، فيما ظلت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من الأرض وعلى الحدود والحركة. أما السلطة التي ولدت كجسر نحو الدولة فأصبحت بالنسبة لمنتقدي أوسلو جزءاً من إدارة واقع الاحتلال بدل إنهائه. فهل كان أوسلو خطاً تاريخياً وفخاً سياسياً منح إسرائيل اعترافاً وأمناً من دون أن يمنح الفلسطينيين دولة؟ أم أنه زرع للمرة الأولى بذور كيان فلسطيني بمؤسسات وحضور سياسي واعتراف دولي كان يمكن البناء

0: عليه. بعد 33 عاماً تبقى المفارقة الأوضح، أوسلو أنشأ سلطة فلسطينية لكنه لم ينجح حتى الآن في تحويلها إلى دولة، وبين من يرى فيه فرصة أهدرت ومن يراه وعداً مستحيلاً منذ البداية، تبقى المصافحة في البيت الأبيض واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في التاريخ الفلسطيني الحديث.
1: من أوسلو أو من فلسطين نتجه شمالا. في لبنان بدأت الحكومة تجمع فاتورة الحرب، ربع مليون نازح لم يعودوا إلى بيوتهم بعد، وعشرات الآلاف من المنازل بين مدمر ومدمرة ومتضررة، ودولة تقول بصراحة أنها لا تستطيع أن تعيد البناء لوحدها. لبنان، فاتورة الحرب عليه، في هذا التقرير بصوت الزميلة أسيل كبا.
2: في لبنان تتكشف تدريجيا فاتورة الحرب، ليس فقط بعدد الضحايا بل بحجم الدمار الذي أصاب المنازل والقرى والبنية التحتية، وبمئات الآلاف الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى بيوتهم. رئيس الوزراء نواف سلام قدم أرقابا ترسم جانبا من حجم الخسارة، نحو 91 ألف وحدة سكنية دمرت أو تضررت خلال الحرب الأخيرة، ونحو 250 ألف لبناني ما زالوا في عداد النازحين. أما الكلفة المباشرة للحرب فيقدرها سلام بما يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، وهي فاتورة لا تتوقف عند المنازل، فالدمار طال قرى وبلدات ومرافق وبنى تحتية، وترك مناطق تحتاج عمليا إلى عملية إعمار واسعة قبل أن تستعيد حياتها الطبيعية. والمشكلة أن كلفة الحرب لا تنتهي عند حساب قيمة ما دمر، هناك أيضا خسائر توقف الأعمال والإنتاج وتضرر القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تكلفة إيواء النازحين وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة. سلام يقول إن لبنان لم يختر هذه الحرب بل فرضت عليه، وإن إمكانات الدولة المحدودة لا تسمح لها بتحمل فاتورة إعادة الإعمار بمفردها، ما يجعل المساعدة العربية والدولية ضرورة وليست خياراً. 3 إلى 4 ملايين دولار كلفة مباشرة، عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المتضررة، وربع مليون شخص لم يعودوا إلى بيوتهم بعد. أرقام تختصر حجم الدمار لكنها لا تحدد حتى الآن الكلفة النهائية لإعادة بناء ما خسرته البلاد.

إذا كانت الحروب تقاس بما تهدمه فإن ما بعدها يقاس بما يبقى أو بقي أو ما سيبقى في جيوب المواطنين. في سوريا مثلا لم تكن الشرارة قذيفة بل تسعيرة. رفعت الحكومة سعر المازوت بنحو 40% بدفعة واحدة، فخرج الناس إلى الشوارع من إدلب إلى درعا وبدأ الهتاف يعلو: الشعب يريد إسقاط الوزير. والسؤال: هل يتوقف الأمر عند الوزير فحسب؟ الزمن كفيل بالإجابة عن ذلك. احتجاجات المحروقات في سوريا بصوت أدهم حبيب الله. احتجاجات اتسعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق سورية عدة، من إدلب وحلب وحماة إلى الرقة ودير الزور والحسكة ودرعة وريف دمشق. طرق أغلقت وإطارات أحرقت، وشعار الشعب يريد إسقاط الوزير بدأ يتردد في الشارع. السبب المباشر كان قرار الحكومة برفع سعر المازوت بنحو 40% والبنزين بأكثر من ربع سعره بدفعة واحدة. لكن الوقود ليس سوى الشرارة، فارتفاعه يعني عمليا ارتفاع كلفة النقل والإنتاج والغذاء في بلد تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر. ولماذا الآن؟ الحكومة تقول إن ارتفاع الأسعار العالمية وكلفة الاستيراد والنقل وإغلاق مصفاة بنياس للصيانة جعلت الزيادة مؤقتا أمرا لا مفر منه، فسوريا تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من الطاقة. لكن المواطن ينظر إلى المسألة من زاوية

0: هوية مختلفة، رواتب ضعيفة، وفرص عمل محدودة، وأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من قدرته على الاحتمال. السؤال الآن، هل تتحول احتجاجات المحروقات إلى ثورة جياع؟ حتى اللحظة معظم الشعارات تستهدف القرار الاقتصادي ووزير الطاقة أكثر مما تستهدف الرئيس أحمد الشرع أو النظام السياسي نفسه، وهذه نقطة مهمة. لكن الأخطر بالنسبة للسلطة أن الاحتجاجات لم تعد محصورة في منطقة أو مكون بعينه، بل ظهرت في محافظات متعددة، وقد سجلت مواقع إنترنت سورية وأخرى أكثر من 30 مظاهرة مرتبطة برفع أسعار الوقود في يوم واحد فقط. لذلك لا يبدو أن استقرار السلطة مهدد بشكل فوري، لكن الرسالة واضحة، الرصيد السياسي الذي منحته مرحلة ما بعد الأسد لا يستطيع وحده إطعام الناس، وإذا تحولت أزمة الأسعار إلى شعور جماعي بالعجز وفقدان الأمل، فقد تنتقل المطالب سريعا من إسقاط الأسعار والوزير إلى مسألة السلطة بنفسها. أزمة الوقود في سوريا ليست بعيدة عن الخريطة الأكبر، أسعار الطاقة في المنطقة كلها تكتب اليوم بين مضيقين، هرمز في الشرق وباب المندب في الغرب، وبينهما لاعب واحد وحليف له يحاولان أن يشكلا بالجغرافيا ضغطا هائلا لإنهاء الحرب ووضع قواعد جديدة للعلاقات في المنطقة. هذا هو الحال. إذن إيران ومعادلة المضيقين، تقرير باب المندب وهرمز بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: بالنظر إلى خريطة شبه الجزيرة العربية، ترى في طرفها الشرقي مضيق هرمز وفي طرفها الغربي باب المندب، وبينهما اليوم معادلة واحدة اسمها إيران. فمنذ اندلاع المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، وهي حرب دخلت الآن شهرها السابع، تحولت الممرات المائية إلى ساحة المعركة الحقيقية. حركة الملاحة عبر هرمز تباطأت بعد تهديدات إيرانية رد على أي هجمات أمريكية جديدة، وارتفعت توقعات أسعار النفط حتى إن سفناً باتت تعبر المضيق وأجهزة إرسالها مطفأة هرباً من الرصد، كأننا في زمن تهريب بحري عالمي. لكن العبقرية الاستراتيجية الإيرانية إنجاز التعبير ظهرت في الطرف الآخر من الخريطة، فجماعة أنصار الله المعروفة باسم جماعة الحوثيين أنهت تقريباً سيطرتها على الساحل الغربي لليمن، سيطرت على مدينة المخا وتتحرك باتجاه جزر حنيش والمناطق القريبة من باب المندب. خبراء عسكريون يسمونها معادلة مضيق مقابل مضيق، ففقدان إيران السيطرة الكاملة على هرمز يدفعها لفرض وجودها في باب المندب عبر حلفائها. ولنفهم حجم الرهان بالأرقام، فعبر باب المندب وحده مرت تدفقات نفطية تعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي، ويؤثر على نحو 3 ملايين إلى 4 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط السعودي. أي إن من يمسك بالمضيقين معاً يضع يده على صنبور الطاقة العالمي من جهتيه. واللافت أن واشنطن نفسها تتردد، فتقارير تتحدث عن رفض ترامب توجيه ضربات مباشرة للحوثيين، مفضلاً تركيز قواته في مواجهة إيران وتأمين هرمز وتجنب فتح جبهة جديدة في اليمن. وللتلخيص، فإن إيران التي تلقت ضربات موجعة في الحرب ردت بسلاح لا تسقطه الصواريخ، الجغرافيا. فهل ينجح خنق الشرايين في جر العالم إلى طاولة تفاوض بشروط طهران؟ أم أن اللعب بشرايين الاقتصاد العالمي سيستدعي رداً يغير قواعد اللعبة كلها؟
0: نعم، قواعد اللعبة في المنطقة بين مضيقين. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38، يلا نعد.
2: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4.

0: تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

0: من سباق على الممرات والنفط إلى سباق من نوع آخر لا يحتاج إلى سفن ولا حتى إلى مضائق. هذا الأسبوع دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. المفاجأة لم تكن في التحذير فقط، بل في من وافق عليه وفي من رد عليه وكيف رد. عن المكابح والمسباق في قضية الذكاء الاصطناعي في تقرير الزميلة أسيل فرحات.
1: نشر داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك مقالا مطولا يوم السبت يدعو فيه الشركات والحكومات إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن البشر قد يفقدون السيطرة على هذه الأنظمة ومن استغلالها في الهجمات السيبرانية والإرهاب البيولوجي، وداعيا إلى تعاون دولي ولإدخال مقيمين خارجيين إلى مختبرات التطوير. والمفاجأة أن إيلون ماسك وسام ألتمان رئيس أوبن إي آي أعلنا موافقتهما على هذه المخاوف، أي أن المتنافسين الألداء اتفقا للمرة الأولى على أن القطار يسير أسرع مما ينبغي. لكن الرد جاء من البيت الأبيض عاصفا، فقد قلل ترامب من شأن التحذيرات ووصفها بالمبالغ فيها، متحدثا عن قوى سلبية تروج لأمور لن تحدث، وقال نحن نتقدم على الصين في الذكاء الاصطناعي، ومن يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء. ثم صعد على منصته تروث سوشال بلغة غير مسبوقة تجاه قادة الصناعة، إذ كتب محذرا أصحاب نظريات المؤامرة والخونة والمسربين احذروا، بل وصف الدعوات إلى تنظيم القطاع بأنها خدعة شبيهة بما سماه أكاذيب التحقيق الروسي ومحاولات عزله. ولم يقف الأمر عند ترامب، فقد حذر رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أن أي تشريع طارئ لتنظيم الذكاء الاصطناعي يعني خسارة السباق أمام الصين. أما بكين فردت بسخرية، إذ وصفت التحذيرات بأنها ترويع للناس وجزء من كتاب قواعد الحرب الباردة الأمريكي. وهكذا تتضح المفارقة الكبرى، الذين بنوا هذه التقنية يخافونها، والسياسيون الذين لا يفهمونها بالعمق نفسه يدفعونها إلى الأمام بأقصى سرعة، والسبب واحد الصين. فحين يتحول التقدم التكنولوجي إلى سباق تسلح يصبح مجرد طلب الإبطاء تهمة خيانة، والسؤال المفتوح من يجرؤ على الضغط على المكابح حين يكون الجميع مقتنعا بأن من يبطئ يخسر.
0: الختام، قبل أن نودعكم نذكر في البدايات. من أرض في مجدل كروم إلى مختبرات وادي السيليكون، بدأ هذا الأسبوع كأنه سؤال واحد بصيغ مختلفة: من يمسك بالخريطة ومن يترك خارجها؟ في الجليل ترسم الخريطة بالبؤر الاستيطانية، وفي التصدي لها الذي أسفر عن تفكيك البؤرة ودرء الخطر ولو كان مؤقتاً، وفي الكنيسة بقرارات الشطب، وفي غزة بالركام، وعلى البحر بالمضائق، وفي المختبرات بسباق لا يجرؤ أحد على إبطائه. أما نحن فهمتنا أو مهمتنا أن نرى وأن نسأل وأن نسمي الأشياء بأسمائها حتى حين يريد من يريد أن تبقى بلا أسم. كانت هذه حلقة جديدة من موقع الحدث على إذاعة الشمس، وكنت معكم أنا أدهم حبيب الله. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. انطلقت في مدينة أم الفحم مظاهرة رفع شعارات تنديدا بمقتل علاء محميد والبالغ من العمر 50 عاما على يد قوات الشرطة يوم الخميس الماضي، وندد المتظاهرون بسلوك الشرطة وبسهولة الضغط على الزناد ضد المواطنين العرب ومطالبين بمحاسبة الشرطي قاتل محميد. للوقوف عند آخر تطورات من هذه المظاهرة ينضم إلي الزميل سمير عبد الهادي. مساء الخير لك سمير، بداية تفاصيل أكثر حول المشاركين المظاهرة في مدينة أم الفحم.
1: مساء الخير أدهم لك ولجميع المستمعين. في هذه اللحظة طبعا تم فك هذه المظاهرة، حتى يعني ذهب جميع الحاضرين أو المحتجين المشاركين هنا في هذه المظاهرة، تركوا المكان، وأيضا أفراد الشرطة تركت المكان دون أي إصابات أو احتكاك بين الشرطة والمتظاهرين. المئات من أبناء أم الفحم أدهم والقرى المجاورة قاموا بوقفة احتجاجية اليوم الساعة 5 أي قبل ساعة في دوار البلدية في المدخل الرئيسي للمدينة، عبرين طبعا عن غضبهم بعد مقتل الشاب علاء محميد والذي قتل قبل يومين على يد أفراد الشرطة. وحسب الادعاء أدهم الأولي الذي كان للشرطة والذي صدر عن الشرطة أن أفراد من قواتها قامت بملاحقة للفقيد داخل المدينة، وبعد أن توقف في أحد الأحياء وترجل من السيارة حاولوا السيطرة عليه، ولكن علاء قاومه مما استدعى أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه. ولكن الفيديوهات أدهم المنتشرة والتي انتشرت

0: بشكل كبير وشكل كثيف، والتي توثق الحادثة تظهر أن علاء لم يشكل أي خطر، وخصوصا أنه كان عدد أفراد الشرطة متواجدين بجنبه، كان عدد كبير من أفراد الشرطة.
1: سمير فقط، أين تم إقامة عمليا المظاهرة، في أي منطقة في أم الفحم؟
0: تحدثنا وقلنا طبعا في دوار في الدوار الكبير في المدخل أو دوار البلدية في المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم.
1: نعم، نكتفي بهذا. الزميل سمير عبد الهادي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعطيات، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في غزة، أعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 جثامين بعد استهداف مركبة في غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان. وأفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه الطبية مع 7 إصابات جراء الغارة الإسرائيلية. كما أعلنت وزارة الصحة أن وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. كما أعلنت مصادر محلية عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع منذ صباح اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه هاجم بنية تحتية في مناطق في الجنوب ردا على تفجير العبوة الناسفة. نبقى في الشأن اللبناني، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الساحة القديمة في البلدة، فيما طالت غارة ثالثة فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة أثناء توجهه إلى المكان من دون تسجيل أي إصابات. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وإلى الأحوال الجوية،
2: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية 22، في الناصرة 20، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 23، النقب 21 درجة، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. انطلقت في مدينة أم الفحم مظاهرة رفع الشعارات تنديدا بمقتل علاء محميد والبالغ من العمر 50 عاما على يد قوات الشرطة يوم الخميس الماضي، وندد المتظاهرون بسلوك الشرطة وبسهولة الضغط على الزناد ضد المواطنين العرب مطالبين بمحاسبة الشرطي قاتل محميد. في غزة أعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 جثامين بعد استهداف مركبة في غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان، كما أفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه الطبية مع 7 إصابات جراء الغارة الإسرائيلية. كما أعلنت وزارة الصحة عن وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. في السياق ذاته أعلنت مصادر محلية عن قيام الجيش بعمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع منذ صباح اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأضاف الجيش أنه هاجم بنية تحتية في مناطق في الجنوب ردا على تفجير العبوة الناسفة. نبقى في الشأن اللبناني، فادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الساحة القديمة في البلدة، فيما طالت غارة ثالثة فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة أثناء توجهه إلى المكان دون تسجيل أي إصابات. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وفي الأخبار المحلية، أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة إيلات بعد العثور عليه فاقدا للوعي. بدورها قدمت الطواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للرجل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج.

0: علاج. أعلنت نجمة داود الحران وفاة عامل يبلغ من العمر 28 عاما بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء عمله قرب بلدة برطعة، وتم إقرار الوفاة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بقاء في حوادث الطرق، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس في قرية دير الأسد. وفي حور النقب، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بجراح متوسطة إثر تعرضها للدهس. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل على 18، طبرية 22، الناصرة 21 درجة، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 23، النقب 21، أما فيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. انطلقت في مدينة أم الفحم مظاهرة رفع الشعارات تنديدا بمقتل علاء محميد والبالغ من العمر 50 عاما على يد قوات الشرطة يوم الخميس الماضي. وندد المتظاهرون بسلوك الشرطة وبسهولة الضغط على الزناد ضد المواطنين العرب، مطالبين بمحاسبة الشرطي قاتل محميد. في غزة أعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 جثامين بعد استهداف مركبة في غارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان، كما أفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه الطبية مع 7 إصابات جراء الغارة الإسرائيلية. كما أعلنت وزارة الصحة عن وصول 5 ضحايا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. في السياق ذاته أعلنت مصادر محلية عن قيام الجيش بعمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع منذ صباح اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه هاجم بنية تحتية في مناطق في الجنوب ردا على تفجير العبوة الناسفة. نبقى في الشأن اللبناني، فادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الساحة القديمة في البلدة، فيما طالت غارة ثالثة فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية وإسعاف بيت الطلبة أثناء توجهه إلى المكان دون تسجيل أي إصابات. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية أكد على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وفي الأخبار المحلية، أصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة إيلات بعد العثور عليه فاقدا للوعي. بدورها قدمت الطواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للرجل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت نجمة داود الحران وفاة عامل يبلغ من العمر 28 عاما بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء عمله قرب بلدة برطع، وتم إقرار الوفاة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بقاء في حوادث الطرق، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس في قرية دير الأسد. وفي حور النقب، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بجراح متوسطة إثر تعرضها للدهس. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية

0: شبكة محصني حشمال، محصني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليلة على 18، طبرية 22، الناصرة 21 درجة، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 23، النقب 21، أما فيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هان. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصدع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك ألف سلامة، على إذنكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناكم
2: لليلة. مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا